0: أرجوك في.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد؟

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله. اعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام.
4: صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
6: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم تسوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح السلامة عليكم مستمعي إذاعة الرشيد في بغداد والطراف في بغداد. صباحكم ورد وعافية كل مستمعينا خارج البلاد. أهلا بكم في صباح عراقي خاص ورائع جدا كالمعتاد، نقول لكم فيه بانجور.

إن شاء الله صبح أربعائي حلو على الناس الحلوين الطالعين نشطين رغم العطلة بمناسبة يوم السيادة العراقي، هذا اليوم العظيم اللي يعني يلقي بظلالة على كل عراقي المفروض بالفخر وبالطمأنينة أن هذا الوطن هو المتسيد دائما. فإن شاء الله يوم وطني رائع على الجميع. صباح الورد على الرائعين اللي طالعين ويسمعونا بالسيارة، شلونكم؟ إن شاء الله صباحكم حلو وإن شاء الله الطرق حلوة وإن شاء الله نهاية شهر مبشرة بالخير. هي نهاية شهر ولكن بداية لسعادات كثيرة يا رب العالمين. نتوكل على الله ونرحب بيكم في بانجور، ورجعت لكم على الميكروفون بان الموسوي، حبقى معاكم للساعة 10 في بانجور برفقة زميلي الرائع على المكسر وسام ماجد.

إلى وطننا العظيم. يا نخلة تنحني للريح فتعود أشمخ، ويا تأريخا تتكسر على عتباته كل محاولات النسيان، في يوم السيادة نقف إجلالا لترابك الطاهر الذي روى بدماء الأحرار وروي بدمائهم، ولعزيمة شعب أثبتت دوما أن قراره منبعث من إرادته الحرة. يا عراق المجد، إن السيادة ليست مجرد ذكرى سنوية نعبرها، بل هي أمانة في أعناق الأجيال، وعهد متجدد بأن نكون درعك الحصين وبناة حضارتك الجديدة. أيها العراق، عشت حراً أبياً، سيداً في أرضك، مرفوع الهامة في سماء العروبة والعالم، وكل عام وأنت أقوى وأمنع وأكثر إشراقاً. إذاعة الرشيد من بغداد.

صباح الخير عليكم سيداتي آنساتي سادتي في يوم السيادة 360 درجة حاضرة. لكن ما هو مفهوم السيادة بعيدا عن الشعارات وكيف تتحقق؟ السيادة الوطنية في العراق من شعارات البدايات إلى ركائز الدولة الراسخة. السيادة أحبابي ليست مجرد مفردة تردد في المحافل ولا شعارا حماسيا يرفع في المناسبات الوطنية، بل هي التجسيد الفعلي لقوة الدولة واستقلالية قرارها وقدرتها على حماية مصالح شعبها. وفي ذكرى يوم السيادة العراقية يصبح لزاما علينا قراءة هذا المفهوم بعيدا عن الإنشاء والخطابة وما إلى ذلك. أولا، الاستقلال السياسي والقرار الوطني الخالص. الركيزة الأولى لأي سيادة مستمعينا، سيادة حقيقية، تكمن في استقلالية القرار السياسي. تعني السيادة السياسية ألا يكون الوطن ساحة لصراعات الآخرين، بل أن تكون بوصلته منطلقة من المصلحة العامة من المصلحة الوطنية العليا، ويتحقق ذلك عبر أولاً تبني دبلوماسية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع دول الإقليم والعالم، وثانياً إدارة الملفات السياسية الداخلية بإرادة وطنية خالصة تعلي من شأن الحوار المؤسسي. طيب، ما هي السيادة الاقتصادية؟ عصب الاستقلال. لا يمكن الحديث عن سيادة سياسية بمعزل عن استقلال اقتصادي. الاقتصاد القوي يمنح الدولة حرية الحركة والقرار، وتتجلى السيادة الاقتصادية في الخروج من اقتصاد الإيراد الأحادي عبر تنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار كذلك، للتقليل من الاعتماد المفرط على النفط. ثانياً، حماية المجتمع المحلي وتشجيع الطاقات الإنتاجية لتقليل التبعية للأسواق الخارجية. وثالثاً، الإدارة الكفوءة للموارد وثروات البلاد بما يضمن عدالتها وتوزيعها بشكل يخدم التنمية المستدامة. ثالثاً، بناء مؤسسات الدولة القوية. السيادة تبنى ولا تمنح، وموطن قوتها يكمن في راسخ مؤسساتها. المؤسسات الضعيفة أو الهشة مستمعينا تفتح الباب أمام التدخلات والتجاوزات، ويكون البناء الحقيقي عبر إبعاد المؤسسات الأمنية والخدمية عن المحاصصة والحزبية الضيقة. أيضاً تمكين الكفاءات الوطنية وإدارتها للمؤسسات وفق معايير النزاهة والمهنية، وخلق بيئة إدارية مرنة وشفافة تقضي على البيروقراطية والفساد. طيب، ما معنى سيادة القانون وهو الحصن الأخير؟ تتهاوى كل مظاهر السيادة الخارجية إذا غابت سيادة القانون في الداخل. العدالة هي السور الحقيقي الذي يحمي المواطن ويضمن هيبة الدولة، وتتحقق بسيادة القانون من خلال أولاً خضوع الجميع لسلطة القانون دون استثناء أو تمييز، استقلال القضاء التام بوصفه الضامن لحقوق الأفراد وحامي المكتسبات العامة والخاصة. وثالثاً، ترسيخ مبدأ المحاسبة والشفافية في كل مفاصل العمل الحكومي. إن يوم السيادة مستمعينا ليس محطة للاحتفال فحسب، بل هو اختبار دائم لوعينا الوطني، وأن تعزيز السيادة العراقية اليوم يعبر عنه كل موظف مخلص
وكل شاب يبدع في وطنه، وكل مؤسسة تعمل بكفاءة وعدالة. السيادة هي العراق القوي المعافى المزدهر بأبنائه والآمن بمؤسساته.

التنمية والبناء، الوجه الآخر للسيادة العراقية. بونجور. الاستقلال السياسي وحده لا يكتمل طالما ظلت لقمة العيش أو مصادر الطاقة أو استدامة الخدمات مرتبطة بالخارج. في عصرنا الحالي تحولت السيادة من مفهومها العسكري والسياسي التقليدي إلى مفهوم أعمق وأشمل يرتكز على الاستقلال التنموي والاقتصادي. ومن هنا مستمعينا يأتي الارتباط الوثيق بين الإعمار والبناء وبين ترسيخ سيادة العراق الحقيقية. لا يمكن لدولة غنية بثرواتها كالعراق أن تتمتع بسيادة تامة إذا كانت تعاني من هشاشة اقتصادية أو تبعية خدمية. القرار الاقتصادي الحر هو السيادة الاقتصادية التي تعني قدرة الدولة على رسم سياساتها المالية والتجارية بمعزل عن الضغوط الخارجية، وتوجيه الوفرة لمصلحة الشعب هو تحويل الإيرادات الوطنية إلى استثمارات حقيقية تضمن رفاهية المواطن وتخلق بيئة مستقرة لا تهزها الهزات العالمية المفاجئة. طيب، إعمار البنى التحتية هل هي أساس السيادة الحضرية والخدمية؟ البنى التحتية المتهالكة تعني دولة ضعيفة أمام الأزمات، وإن إعادة بناء شبكات الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات تمنح العراق وزناً استراتيجياً كحلقة وصل إقليمية ودولية. وهناك مشاريع للربط الاستراتيجي التي تعزز البنى التحتية الكبرى مثل مشاريع الموانئ والطرق البرية الحديثة، ويكرس موقع العراق الجغرافي كممر تجاري لا غنى عنه. ثانياً، الخدمات المستدامة، وتعني توفير الماء، الكهرباء، الصحة، التعليم بجودة عالية تعزز ثقة المواطن بدولته وتقوي الجبهة الداخلية. الاعتماد الكلي على الاستيراد يمثل ثغرة أمنية واقتصادية تهدد الاستقرار الوطني، ولتحقيق السيادة الفعلية لابد من التركيز على قطاع الطاقة، أي الانتقال التدريجي نحو الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب،

الاكتفاء في توفير المشتقات النفطية لإنهاء مسلسل الاستيراد المكلف. ثانياً الأمن الغذائي، ويعني دعم القطاع الزراعي الحديث وتوطين التقنيات الزراعية المتطورة وحماية الفلاح العراقي لضمان عدم خضوع الغذاء العراقي لمعادلات الابتزاز الخارجي. ثالثاً النهوض بالصناعة الوطنية، والتي تعني إحياء المصانع المعطلة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج السلع الأساسية داخل الحدود العراقية.

درع الوطن وحماة السيادة، تضحيات الشهداء والقوات الأمنية. إذا كانت السيادة تكتب في النصوص والوثائق، فإنها ترسم على أرض الواقع بدماء الأبطال وتضحياتهم الجسام. إن الحديث عن يوم السيادة العراقية مستمعينا لا يكتمل أبداً إلا بالوقوف بإجلال واحترام أمام الملاحم الكبرى التي خطها أبناء العراق من القوات المسلحة بمختلف صنوفها والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة وكل من حمل السلاح ليذود عن هذا الوطن العظيم. لا توجد سيادة تمنح على طبق من ذهب، بل تنتزع وتصان بالدماء والعزيمة. عندما واجه العراق أخطر تحد إرهابي في تاريخه الحديث، لم تكن القوات الأمنية تدافع عن مدن فحسب، بل كانت تحرس فكرة الدولة ذاتها وتمنع انهيارها. استعادة الكرامة العراقية الوطنية، أي أن كل شبر تم تحريره من دنس الإرهاب، كان إعلاناً صارخاً بأن سيادة العراق خط أحمر لا يمكن تجاوزه. حماية الإنسان والأرض، وتعني تضحيات الأبطال التي لم تقتصر على حدود جغرافية، بل امتدت لتؤمن حياة كل مواطن عراقي يعيش مطمئناً تحت سماء وطنه. وتتجلى روعة المؤسسة الأمنية العراقية في كونها انعكاساً حقيقياً لفسيفساء الشعب العراقي الجميل. الكتف على الكتف، تقاطعت السواتر وتلاحمت

هتاف لرجال الجيش والشرطة ومختلف التشكيلات الأمنية لتقديم نموذج فريد في التضحية والفداء من أجل هدف واحد، ألا وهو سلامة العراق وسيادته. ثانياً، عقيدة الولاء للوطن، والتي تكرست في الميدان عقيدة أمنية عنوانها الأبرز هو الوطن أولاً، حيث رخص الأبناء أرواحهم لتبقى راية العراق خفاقة عالية. وعن الوفاء للشهداء والجرحى فهي أمانة في ذمة الأجيال، والاعتراف بالفضل والجميل لأولئك الذين صنعوا لنا حياة آمنة ليس مجرد عاطفة عابرة، بل هو التزام وطني وأخلاقي مستمر. حفظ العهد هو الوفاء الحقيقي للشهداء، والذي يتمثل في الحفاظ على المكتسبات التي استشهدوا من أجلها، وأبرزها وحدة العراق واستقراره وسيادته. ثانياً، رعاية العوائل والمصابين. إن الإنصاف الحقيقي لعوائل الشهداء الأبرار والجرحى الميامين هو أقصى درجات رد الجميل، ودليل قاطع على وفاء الدولة لمؤسسي أمنها واستقرارها. في يوم السيادة ننحني إكباراً لأرواح الشهداء الطاهرة التي أزهرت أمناً وسلاماً في ربوع العراق، ونتحسر حباً وتقديراً لجباه الأبطال المرابطين على السواتر وفي الميدان. إن سيادة العراق هي أمانة تركها بين أيدينا، وحمايتها بالعمل والوعي والحرص هي أقل ما يمكن أن نقدمه لوفاء دمائهم الزكية.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإضاءة.

0: وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. اعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: صباح من الرشيد اف ام، صباح الخير.
4: صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، صباح السيادة العراقية بمناسبة يوم السيادة 30 من ايلول 2026.

صباح العراق العظيم على كل العراقيين الكرماء الأبطال، أهلا بكم وأهلا بكم في صوت الصبح الخاص اليوم. صوتنا وطني خالص لأنه عدنا هذه المناسبة العظيمة. فبما أنه اليوم هو يوم السيادة زين، ومثل ما تعرفون الوطن هو مو مجرد يعني فد مساحة جغرافية نعيشها أو نعيش فوق أراضيها، أكيد الوطن هو قصة، هو عشرة، هو أحداث مرت على جدك وعلى أبوك وعلى وعليك وعلى أبنائك. الوطن بيت كبير، تحس إنه كل اللي بيه هم أخوانك. لذلك أنا عندي سؤال، يعني إحنا الآن في بيوتنا أكيد كل إنسان إلى عنده غرفة، يعني عنده غرفة نومة، عنده مثلا المكان اللي يجلس به خاص. هذا البيت مقدم له الحماية ومقدم له الظل ومقدم له السكون ومقدم له النومة الطيبة أو الهانئة، مقدم له العائلة اللطيفة. هذه الجدران اللي تحيط بيك هي مو بس جدران اسمنت وغيره، لا أكيد هي جدران أخلاقية أيضا، عادات وتقاليد، يعني التزامات وما إلى ذلك أحبابي. فاليوم بمناسبة يوم السيادة، يعني بين عراقة الماضي وما بين تطلعنا إلى مستقبل العراق، أنت كعراقي شنو تريد من العراق؟

وأكيد أكيد يعني عند كل إنسان محور للطموح الشخصي، الأمان الوظيفي. يعني كيف تتخيل بيئتك اللي تتيح لك أن تبدع، تتيح لك أن تعمل، تستقر دون قلق على باتشر؟ شنو تحتاج برأيكم مستمعين المؤسسات حتى تكون حاضنة حقيقية لكفاءات الشباب العراقي؟ رح نتكلم أكثر في هذه المواضيع اللي تخص حبيبنا بلدنا وتخص أحبائنا أبناء بلدنا، وإن شاء الله بلدنا عامر ومزدهر بسواعد أبناء الأبطال. فأهلا أهلا بكم، وبانتظار

0: اتصالاتكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. صباح الخير عليكم مستمعينا مستمعي راديو الرشيد. بعيدا عن أعباء الحياة اليومية والكبوات اللي صارت بالعراقي، يعني شنو الخدمة أو الميزة الأساسية اللي تشعر أنه راح تغير شكل حياتك وتمنحك شعور حقيقي بالانتماء والرفاه بهذا الوطن؟ صباحكم وطن جميل. وياي أول اتصال. يا هلا.
2: صباح الخير.
0: صباح النوير أبو موسى.
2: صباح الخير شتمان.
0: صباح العراق، شلونك يا أصيل؟
2: أحلى شتمان الطيبة على كل المستمعين، على المخرج بر العراق. صباح الخير على مصر سيادة في وطننا. صباح الخير لنخلص من المحتل، نخلص من هاي الأشياء. نحن ما نحتاج، نحن أبطال كشباب كشعب عراقي أبطال. نعم. نحتاج واحد يوصلين على شعب.
0: نعم.
2: أي والله ما نحتاج واحد يوصلين على شعب. واحدة من كل دولة على شعب.
0: زين. أبو موسى نصيلي الراديو. نعم. اللي جنبك ده أسألك سؤال. تسلم عينك.
2: تفضل.
0: أنت شو تشوف مستقبل العراق القادم؟
2: والله يا ستبان
0: أو مستقبلك بالعراق؟
2: إن شاء الله نقول أحسن، إن شاء الله نقول الأحسن. يعني ستبان نتمنى من كل السياسيين اللي يسمعونا.
0: نعم.
2: يخلون بالهم على الشعب ستبان، يخلون العراقي يحب شعبه. من يروح لوزارة الصحة يشوف أكو خدمات، من يروح لوزارة التجارة يشوف أكو خدمات. تبان ما يخلون العراق يروح يسافر ويدب فلوسه بالخارج. ليش العراقي أولى بدل ما يروح يدب فلوسه بالخارج؟
0: زين.
2: تبان يدب فلوسه اللي بالبلده.
0: زين.
2: يتمنى يحطون حينهم على العراق. نعم.
0: زين. خلي أسألك عن نفسك، شلون تشوف مستقبلك راح يكون بالعراق؟ هل الوضع الأوضاع الاقتصادية الأمنية يعني كل ما يحيط بينا تساعدك أنت تعول عليها أنه تبني مستقبلك؟
2: والله طبعا نعول، لازم نعول شتبان، لأن لازم يصير عندك طموح. إذا ما عندك طموح يروح الأمل. عندك طموح ونقول الحمد لله على كل حال تطلع وتجيب لك عيش لعائلتك.
0: نعم.
2: وعيش عيشة كريمة. وبنص بلدك. والعراق الصراحة رجع، يعني مو مثل قبل، رجع بكرامته، رجع بالأمان، رجع شوف شعبه واحد ويا الثاني، شوف واحد ما طائفية. ولا وقع ابن السني تلقى ابن الشيعة أول واحد، ولا وقع الشيعة تلقى السني أول واحد.
0: نعم.
2: هاي فرحة كمان، لأن احنا عشنا معاناه.
0: نعم.
2: والله هاي فرحة يعني نشوف العراق من السم.
0: تمام.
2: هاي حلوة نشوف العراق جاي يرجع بكل شيء شتبان، بالبناء جاي يرجع بالعلاقات الدولية، هم العراق جاي يرجع جاي يشوف أكو صناعة بالعراق في الشغل. نعم.
0: تمام يا عيني. نورت. مبارك عليك يوم السيادة يا أصيل.
2: أي والله مبروك على كل الشعب العراقي.
0: الله يحفظك.
2: مبروك علينا وعليك وعلى كل الشعب العراقي.
0: الله يبارك.
2: سيادتنا موجودة لشبابنا. الله يرحم شكوى الشهيد توفي.
0: آمين.
2: الله يرحم هذول الأبطال. نطي الصبر للأم الأم العراقية ضحت ما صحت منها.
0: أحسنت أحسنت.
2: ضحت بولده.
0: أحسنت والله أحسنت.
2: لأن الأم العراقية إحنا ما قاعدين هنا يعني هي جابت هاي الأبطال.
0: طبعًا.
2: هي جابت هاي الأبطال.
0: ونعم ونعم يعني. ما جابت ونعم أيوة. ما جابت. أيوة
2: أيوة أيوة.
0: نورت ونعم منك بعد. حيا الله أبو موسى الغالي. شكرًا يا عيني باي باي. هلا والله. يعني احنا اليوم نحكي طبعا تحياتنا لأبو موسى الغالي. اليوم نتكلم عن يعني هواية أمور احنا نسولف فيها في حياتنا اليومية. يعني مثلا واحد شقد طلعوا هسه خارج العراق. تحياتي لأحبابي خارج العراق. قال لك العراق ما بيه مستقبل، أنا طالع حتى أبني مستقبلي، أبني مستقبل، أكون عائلة مثلا، أو أخذ عائلتي أكون لها مستقبل برا بالعراق. يعني هم سافروا فترة من الفترات فعلا الإرهاب، على خروج من حروب، على فلوس ماكو، على طائفية لا أعادها الله، ولت هي راحت والحمد لله. فطلع طلع بدم من أقل الصفر، وحبة حبة بنى بيت، احتمال حتى تزوج وحدة أوروبية، صاروا عنده أطفال، وبدأ يمكن يعني ما صار عنده البزنس اللي ها فتشي لا، بس هو شاف إنه هاي العيشة راضية ترضي. فأكو هواية من أبناء العراق طلعوا برا رادوا مستقبل، شافوا ما لهم مستقبل بالعراق، في حين العراق هو مستقبل لعمالات أجنبية كثر، اللي المصريين والبنغلاديش والباكستانيين والفلبين والإفريقيين والغانيين والنينين وجيبوا إين وخلوا. يعني احنا مستوى العمالة الأجنبية عندنا يعني لنا خنقة، فهو مستقبل عظيم. وبالمناسبة احنا دائما بنقول العراق هو ابو الفلوس، فلوس ينطي منا ومنا العراق، فلوس ما تخلص فلوسه. وبالمناسبة بعد شقد اكو طلعوا، يعني انا اعرفهم يعني معرفة شخصية، مستثمرين خارج العراق بس ما نهوا شغلهم هنا، يقولون العراق بالفلوس. يعني تشوف الشركة مالته أو المؤسسة مالته الفرع الرئيسي ببغداد أو أحيانا بالبصرة، بس هو عنده أفرع في مصر، عنده فرع في عمان، في دبي. ليش؟ يقول لك العراق مين طلع منه، من جمال ذهب. زين. ف ايضا اكو ناس طلعت عندها طموح دراسه برا، مثلا ما عندها ثقه بالدراسه بالعراق، لانه ايضا الجانب التعليمي مر بكبوات الحقيقه في فتره من الفترات، والان دا يبدي يستعيد انفاسه. يعني لذلك العراقي

اللي عنده مشاريع، اللي عنده أفكار، يريد يطمح أنه يعيش مشروعه، يطمح أنه يعيش موهبته. فكم مخترع الآن موجودين بالعراق ما ساعدهم؟ هو العراق منه يعني؟ يعني أقصد الحكومات اللي مسكته ما ساعدت هاي الكفاءات على أنه يستثمرون عقولهم، يستثمرون اختراعاتهم. المبدعين اللي موجودين ما يتم تقديرهم وتثمين إبداعهم بالشكل الصحيح، سواء كانوا ممثلين، مطربين، رسامين، علماء، أي واحد. وكلهم لهم كل الاحترام. فكيف تتخيلون بيئتكم اللي اتيح لكم أن تبدعون، تعملون، تستقر دون قلق على باكر؟ شنو تحتاج المؤسسات أحبابي حتى تكون حاضنة حقيقية لكفاءات الشباب؟ الآن أكو مؤسسات الدولة يعني المفروض تتوفر بيها أمور حتى تحتضن كفاءات الشباب اللي موجودة على كل المستويات، الرياضي والعسكري والفني وإلى آخره. أيضا بعيدا عن أعباء الحياة اليومية، أكيد أكو فت خدمة أو ميزة أساسية تشعر أنه راح تغير شكل حياتك وتمنح الشعور الحقيقي بالانتماء والرفاه. يعني أكو مواقف يحجوها أن المغتربين خارج العراق أو اللي عندهم يعني فتسفرة مثلا لأجل علاج، لأجل شيء، فأحيانا يتعرضون إلى حوادث، مثلا إلى توقيف مثلا في إحدى الدول، فتفزع السفارات العراقية هناك أو يحضرون من أجل رعاياهم فيبكون. يعني يقولون حسيت أني فعلا عراقي، حسيت أني فعلا أنتمي لهذا الوطن. من إجا وفد أو إجا شخصي ممثل من السفارة، أو لما تعامله وياي، أو لما شفت فتحدث مثلا هناك، ترى كبيرة وصعبة يا أحباب، كلش كبيرة. أيضا لو ردنا نتكلم عن محور الحرية والعدالة الاجتماعية، شنو شكل القانون والمساواة اللي تحلم أن تشوفه مطبق في العراق حتى تشعر أنه صوتك مسموع، حقك مصان بالكامل، ما يضيع حقك؟ شنو الشيء القانون اللي تريده الجميع تحته؟ شاركونا أفكاركم، أو شاركونا أحلامكم إن صح التعبير. وصوتكم طبعا هو خلي نعتبره رسالة لكل شخص يتسنم منصب حاليا، يمكن يقدر من منصبه، من موقعه، أنه ينتبه أو يلتفت ويستجيب لمطالب عراقي أو طلب عراقي يحلم بأن يشعر بالانتماء لهذا الوطن.

0: على الواتساب الحج سعد الغالي، صباح الخير ونورنا من جديد.
1: صباح الورد والعافية والمحبة، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله بخير. أريد أقول قلب هيمان وبحبك تعلق، ومثل تفاح وبخدك
0: تعلق
1: تعلق. رايح وين يا الغالي؟
0: تعلق
1: قلب عندك وريد ترد لي. تحياتي لكم، مشتاق لكم هواي أمانة.
0: أمان الله عليك يا غالي، صباحك فل وعافية. وهذا العراق.

0: عراقي. هذا العراقي، وبالمناسبة من علامات سيادة العراقي التسيد، يعني هيك الباشوات يقول الحجية والصرامة وش نسميها بعد، المرياسة على قولة أحبابنا بمصر. فتعال لك صباح الفل على علي القيسي، مشاركنا بفويس.
1: السلام عليكم مرة ثانية، أخوكم من قلب بغداد حصريا من شاعر رشيد. نهني الشعب العراقي باليوم السيادة، هذا يوم العظيم، ونقول الله يرحم الشهداء من القوات الأمنية إلى المواطنين جميعا بالرحمة والغفران إن شاء الله. ونقول والله يا صفوان كمستقبل، إحنا مستقبلنا راح، ما عندنا أي مستقبل. فنريد ندعم من رب العالمين مستقبل لأولادنا من تطور، من علم، من ثقافة، من صحة، من عافية، من كل شيء. نتمنى لهم إن شاء الله تطور وتطور. وأخوكم عاشق هذا البلد، عاشق تراب العراق مهما يكون، أحب العراق ظلوا للممات. أخوكم عاشق رشيد القيسي.
0: يا أصيل أنت، صباح الفل عليك، والله يبارك بيك إن شاء الله وبيتك وأولادك إن شاء الله يعني ينعمون بخيرات العراق ويعيشون الأشياء اللي ما عشتها أنت، ما عشناها إحنا اللي انحرمنا منها، يعني من جيلك وأنت راجع زين. إن شاء الله أولادنا يعيشون الأشياء اللي ما عشناها إحنا ويكون العراق على أفضل حال بإذن الله تعالى. ننتقل إلى صديقنا ياسر أبو الذوق. بونجور،
2: صباح الخير ويوم مبارك ونهار سعيد على ستبان الموسوي والأستاذ وسام ماجد، والله يصبح ويمسي عليكم بأنوار النبي. تحية حب واحترام، أطيب الكلام لكم يا أحباب قلبي. والله أتمنى الأمن والأمان بهذا البلد، والأمن يعني هو الأمن والأمان والاستقرار، ونتمنى واحد يحس بينا مستقبليا، نتمنى واحد يريح قلبنا، شرير غير هيك يعني يا قلبي. تحياتي لكم حبايب قلبي، آسف علي طالع.
0: أبدا أسعدتنا، وبالفعل يا عيني صباحك وطن غالي عليك وعلي وعلى كل السامعين، وإن شاء الله وطننا ينطينا اللي. بس هو أكو سؤال، أني وإنت والمستمعين شنطينا للوطن؟ يعني ما عدا أهلنا اللي انطوا شبابنا، انطوا الشهداء، الأم الموجودة والأخت والزوجة والبنت هذولا انطوا ورد، احنا شنطينا ايش قدمنا يعني للوطن؟ أنا مرة التقيت بعقلية يعني الحقيقة فجة إن صح التعبير، إنه هو بلدي إيش هذا الأوساخ بي وما أعرف شنو، والله العظيم العراق هيجي وهيجي. زين العراق شون يعني تطلع له إديانات هيجي من القاع، تطلع من الأرض إديانات تنظف النفايات والهاي؟ لو العراق أنا وإنت وتصرفنا الإنساني أو تصرف البعض الحيواني أجل الله السامعين، كيف العراق يكون نظيف إذا كانوا يعيشون اللي يعيشون فيه كثير عليهم الحظيرة، ناس ما تستسيغ النظافة للأسف. أكو من على هذا الوطن، أرض هذا الوطن، ما يحبون مكان ما بي أوساخ. روح حس ابني حديقة أو جزرة وسطية زرعها ونظفها وزقيها، دنتظرها للمغرب وشوف النفايات اللي راح يكبوها هناك، وغيرها وغيرها من المواقف يعني. بالإضافة إلى المسؤولين اللي يتغاضون عن الإعمار، الترميم، يعني أن يقومون بدورهم كل حسب دوره، ما حد يشتغل، واللي يشتغل بطلعان الروح وبمنية، وكأنما إحنا مستأجري، يعني أهو عندي شغل باليابان اشتردون أنتم مني، والله يابا هاي وما أخذ فلوسه، هو وفلوسك فلوسه وفلوسي ما أخذهن، ما يشتغلون. الكل مقصر بحق العراق حكومة وشعبا، ما عدا شهدائنا اللي مع الأسف يعني راحت وجوه كانها ورد تحت الأرض على مود هاي الشكول، على مود تنأخذ خيرات الوطن، على مود حرامي بيت. صعبة وكبيرة، صعبة. هاي صور الشهداء التارسة الجسور والطرق، هذولا على شنو راحوا؟ غير على مودنا كنا، غير على خيرات البلد أن تصان، صانوها بدمائهم إلنا، وقالوا هذولا أطفالنا ونسائنا أمانة يمكم. ليش ما صنتوا الأمانة؟ ليش؟

0: شئتم أم أبيتم، نعم لم تصان الأمانة. زوجة الشهيد يعني تعاني، أم الشهيد تعاني، ابنة الشهيد تعاني. كارثة كبرى، مخالب ذئاب. مع ذلك نتوسم الخير بالأشراف العراقيين اللي موجودين، وبالمستقبل إن شاء الله اللي بالتأكيد يتغير، لازم يتغير، لازم يتغير. اليوم أيضا أحبابي أريد أحكي وياكم عن محور الأمان المعيشي، فرص العمل. يعني سؤال يطرح نفسه وعلى قولتهم يتمرغل بالقاع، هو شو وقت يشعر الخريج يعني ابن العائلة وشاب العائلة إنه شهادته هي مو ورقة يقولوا له هاي شهادتك روح بللها واشرب ميها، أو على شنو تريد تتخرج؟ يعني ترى ماكو توظيف. فشو وقت يعرف إنه شهادته ما يبللها لازم ويشرب ميها، وإنه فرص العمل توزع بكفاءة وعدالة بعيد عن الوساطة؟ صدق سؤال، هو احنا شو وقت نخلص من الواسطات والمحسوبية واني قرايب الحجي وفلان يسلم عليك؟
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: التعقيم، رفع الضرائب مثلا اللي دمرت المواطن دمرته. بيت سكن للعوائل اللي ظال نزل شي على شي، يعني غرفة بيها 5 مشتمل يقسموه 3 مشتملات، شلون ما أدري وين يروحون. لذلك دا يصير طلاق ونسب طلاق عالية، والشعب مضغوط. منو ضغطه؟ السياسات والحكومات وسياستها المو حكيمة، فوق على العراقي. ما عندك سكن وما عندك كهرباء وما عندك وظيفة وما عندك عيشة، شو عنده حتى نوم ما يقدر ينام. فنتأمل من الحكومة أنه يا ريت فد سنة من سنين، يعني مناسبة يوم السيادة، أن تطلع قرارات فعلا نشعر ب، يعني شو يسموه هذا، بشيء يثلج صدورنا، لأنه تعبنا من الوضع جدا. العراقي يركض طول الشهر وما دا يلحق، يعني هو سنين يركض، بس أقصد هذا اللي موظف مثلا، والأجراء اليوميين مكسور ظهرهم، ولو لو يلقون اللقمة لو ما يلقوها، وغيره من المأساة. يعني عز علي أذكرها بيوم السيادة العراقي، ولكن تتحقق السيادة متى ما تحققت رفاهية الشعب، و يعني تحققت كرامته واستفاد من خيرات بلده. على العموم ناخذ اتصالات اكثر، ومعي اتصال. مرحبا.
1: الو، خير؟
0: صباح النور.

0: أدام الله عليهم هاي حكوماتهم، كل ولاية في أو كل إمارة في دولة الإمارات يعني هي أهل لما موجودة بي، يعني سواء كانوا مو على درجة من النزاهة أو غيره. قال يأكل ويو مو الرئيس. ناخذ اتصال.
1: ألو، صباح الخير.
0: أهلا أخويا محمد، صباح النوير.
1: صباح العافية نور عليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
0: يا هلا بالطيب، شلونك؟
1: الله يخليك. طبعا هنا الشعب العراقي بيوم السيادة، فقط الشعب العراقي يعني معلن على الحكم.
0: نعم،
1: حكومة هنا ما لنا شغلة دي.
0: نعم، بارك الله بيك وكل سنة وحضرتك والعائلة في عراق آمن مستقر.
1: إن شاء الله يعيش بأمن وبأمان حقيقي.
0: آمين. أخويا
1: بعد نشوف معاناة، يعني بصراحة صارنا 23 سنة معاناة، ومن أزمة إلى أزمة أمانة. يعني ما أعرف، إحنا مرات من نصف نقول دول العالم كلها ما عاد خير بقد خيرنا
0: طبعا،
1: بس مرتاحين أكثر من عندنا. ما شافوا اللي شفناه إحنا، ما عندهم لهم تبعد بالباب بس تستغرب منها، لو يرجع لو ما يرجع هاي ما عندهم.
0: نعم،
1: نطينا شهداء بالحروب، قد ناس فقدنا، وفوق كل هذا تجينا حكومات ما تقدر ان هذا الشعب تعب، شعب ضحى، شعب انطى. تجي الحكومة تاخذ مالاتها، مميزات، خصائص، مدري شنو، شت انتخابات راحة والله وياهم.
0: نعم،
1: فرشحوا انهم دفعوا فلوس رجعوا نفسهم.
0: نعم،
1: فاحنا امانة يعني ما اعرف، يعني نشوف الشعوب الباقية مترفة ومرتاحة، الطفل مرتاح، يجي من بطن امهم كل شيء عنده متوفر له. احنا يجي من بطن امهم من الحين نركض في المستشفيات، ومدام ماكو حكم روح للاهلي، والاهلي كم في فلوس، والفقير ما عندي يعني يقول لابنك موت الله وياك.
0: نعم،
1: يعني الثاني ما اعرف، يعني احنا نقول هل امانة.
0: اي نعم، عفوا اخ محمد، انت تشعر بالاستقرار بالعراق؟ هل انت لا مستقر؟
1: لا والله.
0: غير مستقر ماديا اقتصاديا تقصد؟
1: ماديا اقتصاديا، حتى احيانا امنيا، لحد قليل ليش؟ عندنا بعد شوي امور بالشارع ما قاعد نتخلص من عندنا. امور بالشارع، وحضرت في ناس العارفين، اكو امور يعني ما قاعد اعرف ليش قاعد بعدها بالشارع. بعض المظاهر المسلحه قاعد تصير احيانا. بعد عندنا ارتال مسوين من تفوت تقطع الشارع وتظل تعيط وتصيح. قول وعبك منزل من السماء ومميز. زين.
0: نعم.
1: وخير بالشعب.
0: طيب.
1: لا حد يزعل من عندنا، هو الشعب قاعد يجيب ذولا النماذج اللي اذتنا، اللي دمرتنا، اللي ما اعرف يحاولون بشتى الطرق يسوون طائفيه بيناتنا وما قاعد يقدرون. اقول لك نفتر على غير امور، دمرهم صحيا، دمرهم نفسيا. يعني انا ضمان صحي، احنا عندنا نقول ضمان صحي. اوكي، اجراءاته جيده، مستشفيات جيده، اكو بعض الادويه، بس الادويه البسيطه، الادويه الغاليه كلها من برا. ما انا ضمان صحي، غير انا ضمان صحي الدواء مطلوب المستشفى اخذ من المستشفى.
0: نعم،
1: هاك هاي روح اشتري من برا، جبته من برا 120,000. يا بالله قدرت اجيب، الفقير ما يجيب يموت. فاحنا الامور يعني الحكومه مو بس مجرد تطلع تقول سياده العراق، سياده العراق، فاكر العراق عنده سياده من صار اليوم. احنا سياده العالم كله، تاريخنا، بحضارتنا، بصبرنا، بتضحياتنا. بس احنا نريد من عندكم تكون للشعب كافي عاد من تصير موازنه، انطيني وانطيك ومشي لك الموازنه، ما تنطيني اظل اجرجر لحد ما ابزعك اخليك تجي الطريق.
0: نعم،
1: الفقير ينتظر الموازنة. الله الله بالشعب، يعني الشعب هو مصدر السيادة ومصدر كل شيء. ترى الشعب

0: متساكل، مستعب مسامح وقلبه كبير. من يقفل قلبه بعد هاي يقفل في الشغلة عليكم، لا تروحون لبعد دولة يحقوكم.
1: تمام،
0: تحياتنا لك وربي يوفقك.
1: الله محييك، آمين يا رب العالمين. الله محييك. شكرا أخويا محمد، شكرا لمشاركتك معنا. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم.
2: ألو، صباح الخير ستنا العزيزة ستفان وأخذنا.
1: صباح العافية عليك، حياك الله.
2: أنا أبو علي الملك.
1: والنعم منك، حياك الله أستاذ أبو علي.
2: مجتمع قديم، واليوم بغداد تونس وصدق سيادة.
1: الله يديمها عليكم.
2: وامشي على كيفي وبراحتي، وما حد يضايقني، ما حد يمشي على كيف، الله يديم السيادة.
1: بلكي الله ويمر من يمك مسؤول وتطيل فايل مالك، يا مسؤول تريده يمر يمك.
2: أيسيت من هاي السالفة.
1: والله.
2: يعني همك واحد عنده عملية عين.
1: زين.
2: ستنا العزيزة، ومن كان الشعب 21 مليون ما تعيننا. هسه صار 48 مليون دور تعيين.
1: والله صحيح. زين، شنو بعيد عن الشعارات وغيرها، شنو أكثر شيء يرهق يومك وتريد من وطنك أن يشيل هالحمل من اجتافك؟
2: الزحام، كل شيء ما أريد من الوطن بس يفضل الزحام.
1: بس
2: يعني طبعاً أدبر عيشتي الحمد لله والشكر، يعني ما أريد كل شيء من الوطن بس أفضل الزحامات. يعني ماكو يومي،
1: يعني غلاء المعيشة، روتين الدوائر، أزمة الكهرباء.
2: لا هذا اني حدث بلا حرج، هذا اني تبقين تحكين بهن سنين وما تخلص هاي الامور. شوفي، هو سبحان الله كل رئيس وزراء يجي اكو فيروس في ضربة يخلي ما يشتغل.
1: زين،
2: ما اعرف شنو هذا الفيروس، من يسيطر عليه. يعني شغلة الكهرباء مو معجزة، يعني عندنا مهندسين عباقرة من الملح يسوي لك كهرباء. بس اكو فيروس ضارب العراق، مدى يخليه يشتغل صح. وهاي طبعا كلها مصالح عامة ومعروفة وملينا من هذا الحكي وكلها تعرف.
1: زين،
2: بس شلون على قولة المصريين تنفخ بأربة مخرومة؟ حكي ما يفيد. وأنا أطلب من المخرج المقطع مع العادل إمام نقول اللهم طرشي مع نصعية الزعيم.
1: انت وين تداوم ابو علي؟
2: انا بالعرفات بالكراد.
1: يعني بجهاز امني؟
2: لا بشركه اهليه.
1: ها، شركه صيانة. يا عيني، الله يبارك فيك.
2: احنا ما مشمولين بكل الاطر.
1: ونحن كذلك. يلا ان شاء الله خير وبركه عليك ويومك لطيف ان شاء الله. يا عيني،
2: الحمد لله سمعنا صوتي يوميا دق 13 مره بالحظ.
1: يا عيني،
2: حتى هاي الله بارك فيها اليوم.
1: الله يعطيك العافيه.
2: ربي يحفظك اختي الغالي.
1: الله يعزك اخويا الطيب. شكرا، مع الف سلامه ابو علي، حياك الله.
3: هنا العراق الشامخ العلم، المجد للعراق لشعبه الأشم. هنا العراق الشامخ العلم، المجد للعراق لشعبه الأشم. نحطم الصعاب ونحفظ القيم، وفي يد العراق يرفرف العالم.

0: هنا العراق، حكاية أرض لا تهزم. هنا العراق حيث تبدأ التواريخ وتتعثر الكلمات إجلالا أمام عظمة الحكاية. هنا العراق، وهنا راديو الرشيد على 91.5. اتصال آخر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. شكرا.
0: وعليكم السلام. صباحك نوير.
1: الله حلو شاسب ماشي أخبارك.
0: هلا بالطيب. قيصر
1: الله يحفظك. الله يرحم والديك.
0: والديك شبيك؟ كأنه حزين.
1: طبعا حزين.
0: ليش؟ قول يا الله.
1: والله أول شيء الواحد ما فرحانه. هي مرتبطة بس بالكلام هذا بقول أنا.
0: زين تفضل.
1: يعني
0: بس أخويا قيصر نص الراديو أو طفيه.
1: والله طفيت السفران طفيت.
0: احكي وياي من التليفون يعني بدون سماعة أو سبيكر.
1: شوية سماعة إلى ما سبيكر شوية يصير ماشي. والله ما أقصد عليك.
0: يلا حتى ما ينقطع حتى أسمعك يعني لأنه مدى أسمع.
1: حساسية لو لازم يعني اللي سماعة.
0: يلا توكل بالله.
1: الله يحفظك
0: ويخليك.
1: ستفال إذا ما نخلص من المحاصصة ماكو سيادة. هاي نقطة على الصدر.
0: زين.
1: المحاصصة هاي هي دمرت لا الأمريكان ولا دول الجوار. ثق بالله ورسوله. المحاصصة اللي هي هاي لك وهاي لي. شو وقت ما نخلص منها يلا قول عندنا سيادة. اللي دخلت بالرياضة ودخلت بالثقافة. زين. يعني فنان هو أنت فنان تطلع تسولف سمع شفتين كنت بارحة والبارحة بارحة وغيرها فنان أنت ابقى على وضعيتك. ليش تدخل نفسك بالسياسة وهذا وكذا؟ زين الرياضة هم كذلك يعني دخلوها ما خلوا شيء. زين تجي من أول ما تبدل مناصب وتبدل هاي هذا لك وهذا لي وتتنازل لي يعني ما أكو أي كفاءة. فالمهم ستبان المحافظة هي أساس تدمير أي بلد لأن مدى يمشون على مدى الكفاءة. زين شو وقت ما يعني يعني وخلص كلامي شو وقت ما أصير عندنا تنتهي شغلة المحافظة يلا نقول بس يادة الأمريكان طلعوا بال 2011 ويروحوا طلعوا الأمريكان يبقى 100 سنة هاي المحاصصة تخلص.
0: أقول لك المحاصصة حتى بالسمج حتى بالبوتيتا أدنى.
1: أي والله.
0: أي والله حتى عند البقالين محاصصة أنت تدري ولا لا؟
1: صح صح صح صح. صح.
0: فا يعني هذه المفروض تكون فشي عادي محاصصة ما تمشي يعني هي مستحيل.
1: أنا. أنا المولدات أنت. مولدات أنت. يعرفون كلهم مختارين وغيرهم من قبل ما يصير بيوم يومين إجراف الشهر قاموا يطفون واتفاق كامل زين الدولة ما تدري بيهم.
0: نعم.
1: هسه أنت الأجواء زينة والكهرباء نمت حتى فوق الساعتين تجي خير مرة ساعتين تجي شنو أنت سويت هاي مكافأة بكان اليوم السيادة 15 بار حتنشر 15 الأمبير حلال حرام. أول شيء الكهرباء زينة والأجواء زينة
0: أنت كمواطن عراقي الآن اسمك قيصر ماذا تريد من بلدك العراق؟
1: إنهاء المحاصصة.
0: إنهاء المحاصصة عاشت يدك.
1: مبدأ الكفاءة مبدأ الكفاءة بأي منصب كان.
0: طيب أوكي نورتني يا طيب أنت تسلم فدوى العينك تسلم أنت الطيب والأصيل وجزاك الله ألف خير. فعلا احنا كنا نريد ننهي تنتهي المحاصصة بالعراق بس يعني نتأمل ان شاء الله تنتهي.

0: إن شاء الله بوجود أمثالك من الأصلاء يتحقق الحلم. ياسر أبو الذوق أيضا عنده مشاركة أخرى. نعم
1: بالفعل يا أختي بالفعل، رحمة الله على روح شهدائنا وجرح العراق، ويعني يعجز اللسان عن الكلام وعن التعبير. يعني خلنا أبسط لك فد أبسط مثال. إحنا يعني أنا الله خلقني من دون عيون، مكفوف البصر، وأصبحت الحمد لله أنه حققت طموحي وأنا أفضل عازف بالبلد هسه. زين، فأنا من الناس يعني لو بيدي أقدم روحي فدى للوطن. زين،
0: والنعم منك.
1: وأنا أحب يعني أحبش، لأن أنت صوتك صوت الحق، يعني صوتك مسموع، صوتك طاقة، يعني طاقة ممتازة. لا أقول لك سلبية ولا إيجابية، أنت إنسانة محترمة، يعني أنت دا توصلين الصورة. ورحمة الله على روح والدك ورحمة الله على من مؤسس هاي الإذاعة المحترمة.
0: الله يبارك فيك.
1: وتحياتي للمخرج الراقي وتحياتي لك يا قلبي أنت.
0: الله يبارك فيك أستاذ ياسر الطيب، أنت ترى بقلبك النقي. نعتز ونتشرف بمشاركاتك، نعتز ونتشرف بإطرائك، كذلك لك كل التقدير وكل الترحاب بحضرتك في كل برامج إذاعة الرشيد. يا عيني، جزيل الشكر. هنروح بريك أحبابي، بريك ساعة 9، نسمع على السريع ونرجع على السريع، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

كم هواية كومة بالعراقي ونرجع للحبايب على الواتساب. صباح جميل ستبان عليك وعلى الكادر الجميل وعلى وكل المستمعين. صباح الورد على مصر والعراق وكل بلدنا الجميلة. من جمال، ازيك يا جمال؟ صباحك جميل بجمال مصر أم الدنيا. شكرا لمشاركاتك الحلوة معنا واستمرارك في المشاركة. أزاد أبو جعفر صباح الخير عليك، شكرا للبطاقة الصباحية. وعلي محمد يقول الحب ليس رواية شعرية تروى ولا حلما، الحب ليس رواية شعرية ولا حلما من الأحلام، الحب أن تهب الحياة لمن تحب فيكون سقفك في المطر وصمتك في الزحام، وترى به الوطن العظيم إذا نفيت، وترى به الفجر الندي على الظلام. يا من أتيتك غيمة في جهجهة فأحييت في روحي دفين غرامي، سأظل أعشق فيك أنك موطني ومنار دربي والمنام لخاطر الساهر المتربص بالأحلام. صباح النور والعسل من بابل، هلا بنور وعسل بابل، هلا بأخونا الغالي علي محمد.

0: إلى فارس أحمد. فارس أحمد من أجمل العراقيين في ألمانيا. صباح الخير ستبان، منورة بس مقهور من البارحة إلى اليوم سبب الخسارة. ليش تالي وكان السعودية تفوز علينا؟ والله حرامات. وتحياتي لمخرجنا المتألق دائما وسلامي للجميع، ولا تنسين اليوم الأربعاء السمج. كل أربعاء يذكرني بالسمج. اهلا ياسر ابو عبد الله، صباح الخير. اهلا ست منورين بنورك، شكرا يا عيني. اما سليم الجعافري يقول الكبير احمد مطر: نحن من اية ملة؟ ظلنا يقتلع الشمس ولا يأمن ظله، دمنا يحترق والسيف ولكن أذلة، نظم محتلة حتى قفاها، وشعوب عن دماها مستقلة، وجيوش بالأعادي مستظلة، وبلاد تضحك الدمع وأهله، دولة من دولتين، دولة ليست سوى بئر ونخلة، دولة أصغر من أصغر نملة، دولة تسقط في البحر إذا ما حرك الحاكم رجله، دولة دون رئيس ورئيس دون دولة، نحن لغز معجز لا تستطيع الجن حله، كائنات دون كون ووجود دون علة. صباح الخير عليكم ست الكلبان والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، ويبعث تحياته بعد إلى لما الحديدية وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى مستمعنا الغالي سليم الجعفري. أبو دلة العزيز بعث لنا هدية، بعت لي هدية حلوة أحباب الروح اللي هيثم يوسف، يا عيني والله كلش أحبها. وأيضا بعث لنا بطاقة صباحية وفويس جميل.
1: من أقوال العلماء والمشاهير يقول فيثاغورس: الجهلة والأغبياء يسخرون مما لا يستطيعون فهمه. أحلى صباح وأحلى بانجور للأخت الغالية ستبان الموسوي والأستاذ

0: المخرج الغالي ولجميع المستمعين والمستمعات داخل وخارج العراق، تحياتي لكم أخوكم أحمد أبو دلة.
1: أحلى أبو دلة وأحلى طلة، وصباحك نور وسرور يملي قلبك إن شاء الله وبيتك وكل الهلا يا عيني. علي القيسي.
2: ستبان العراق، عراق الحضارات، عراق الأنبياء، عراق الأولياء، عراق هاي التربة الطاهرة. العراق بلد كنز، والله قاعدين بكنز. احنا هسه قاعدين بالعراق، قاعدين بكنز.
1: اي والله.
2: بس شنو الفائدة؟ الشعب خيرك لغيرك. او المثل شو يقول؟ خيرك لغيرك. فاحنا كنز كقاع وكتربة وككل شيء كنز، بس ما الشعب ما مستفاد كل شيء، مع الاسف والله. الشعب كل شيء ما مستفاد. فالعراق الله الله مطينا نعمة فضيلة.
1: نعم.
2: نعمة العراق.
1: الله يديم علينا النعمة يا عيني، وبارك الله بيك يا أبو حسوني. إلى شاكر أبو مريم، في قلبي أناس أشعر بمعنى السعادة في تواصلهم معي، فيا رب اسعدهم سعادة أبدية، واجعل أيامهم ذات ألوان وردية، واجعلهم من حوض الكوثر يشربون، ومن حرير السندس يلبسون، وفي قصور الجنة يمرحون، ومن أعنابها وثمارها يقطفون، وفي جنة الفردوس يتنعمون، وبأهليهم وأحبتهم يلتقون، وبرضا الرحمن يفرحون، وبرؤية وجهك الكريم يفوزون في الدارين. صبحكم الله بالخير والسعادة والعافية. تحياتي لأختم أمير والمخرج والمستمعين. حي الله من قال يا أبو مريم، وصباحك فل وعافية إن شاء الله. صباحك أنت والمستمعين بانجور.

0: صباح الورد عليكم وعودة إلى الواتساب. وزكريا طقطقة أو زيكو طقطقة يقول صباح الورد والفل على أحلبان والمخرج وسام وعلى المستمعين جميعا. اليوم انتصرنا على كل أجنبي دخل للعراق، وستبان أريد من الحكومة تبليط المنطقة. تحياتي طقطقة. زيكو طقطقة، زيكو أنت بيا منطقة قلت لي حتى أقول للحكومة يرحوني يبلطوا لك اليوم. اليوم تتبلط منطقة زيكو طقطقة اليوم، ماكو شيلو. عيني والله. أبو وفا صباح الوفا عليك يا هلا. أستاذ أبو وفا
1: صباح الخير، بانجور
0: بانجور،
1: تحياتي للجميع. مثل ما ذكر الأخ قبل شوية عن خيرنا لغيرنا، يعني قبل شوية شفت مقطع فيديو سيد النائب ديار المفتي دا يتكلم عن الأتراك دا يسرقون أعداد كبيرة جدا من الأشجار.
0: نعم.
1: من منطقة العمادية وغيرها. يعني لماذا أخواننا بالإقليم ساكتين؟ لماذا الحكومة المركزية ساكتة على تركيا؟ ليش دا ينهبون بالأشجار بهالكميات الكبيرة؟ هاي الطبيعة الخلابة للأسف. للأسف يعني دول الجوار تالي وياكم، منا هذه منا ذيك تالي وياكم، والله ملينا. وليش ساكنين عليهم؟ يعني الغريب أنه بعض يعني معظم سكاننا يحب هاي الدولة ويكره ديش الدولة. تركيا ما يخالف تنهب، أما غير دولة لا، والله ما صار هذه. شوفوا لكم حال، ما يصير هالشكل يا حكومة مركزية يا حكومة الإقليم، ما يصير هالشكل. عمي هو هذا بلد؟ هذا ما يصير هالشكل
0: مع الأسف. يعني الحكومة الخارجية، وزارة الخارجية، المطالب أو المطلوب منها أنه تتابع هاي مسألة سرقة الأشجار من قبل الجانب التركي. تدرون ما تدرون، ما أعرف، ناس تبوق أشجارك، ناس تبوق نفطاتك، ناس تبوق فليساتك، وانت تيجي يعني صافن صافن وتتنباق. متخيلين الوضع شلون؟ عموما لما حبيبتي بونجور بالشوكولاتة والمكسرات أحلى وأجمل بان ووسام، صباح العسل إلى سليم جعفري وأبو موسى وحيد الدليمي وأزاد من ألمانيا. زيكو حبيبتي إن شاء الله دي يسمعوك. زيكو طلع من البلديات، يا ريت دائرة الجسور الطرق والجسور تبلطون البلديات. ها ما لها علاقة ما دائرة الطرق. هسه دائرة الطرق والجسور تقول عايش علي. لا عيني حايرين بالطرق السريعة. اي أمانة بغداد الموقرة صباح الفل، يا ريت تبلطوننا اليوم منطقة البلديات. اليوم أريد تتبلط وأتوسم الخير بسواعدكم السمر. يقول لك شيء من العربي تاخذ عباده، جات مو عرب. تعجبني. أبو مصطفى الغالي صباحك ورد جوري ستبان الجميلة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي، صباحك فل وعنبر يا عيني، وإن شاء الله يومك حلو، يوم سيادة عراقية رائع على كل العراق داخل وخارج الوطن.

0: صباح الوطن الجميل على كل مواطنيه الأصلاء. عودة إلى أصواتكم ومشاركاتكم ومع اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام، صباح الخير.
0: صباح العافية.
1: شلون صحتك وانت؟
0: يا هلا.
1: الله يحفظك.
0: من وياي؟
1: أنا وياك محمد.
0: أهلا أستاذ محمد، شلونك؟
1: الله يسلمك، إن شاء الله يحفظك في طول عمرك.
0: من بغداد؟
1: إي إن شاء الله من بغداد.
0: طيب حياك الله، تفضل.
1: الله يسلمك. طبعا أحب أوجه صباحات وتحيات لكل المستمعين والحضرتك وللمخرج وللموجودين كلهم.
0: الله يبارك فيك.
1: وصباح الخير على عراقنا الحبيب. طبعا أنا الشاقة مرات وحشة شوية أصدقائي. أقول لهم دطوني مليونين دولار وأنا أقدر أرتب روحي وأطلع من العراق وأروح أشوف في غير دي أقعد بيها، بس بالواقع سبب يعني.
0: طبعا طبعا
1: يعني هسه نقطة الضعف الوحيدة انه يعني اللي هيك تتخربط كل وضعيتي، ما اعرف ايش اسوي. والله العظيم من اسمع النشيد الوطني يعني هذا النشيد الوطني قد شيء من اسمعه يخربط الاول والتالي، بعد ما اكون افكر سبحان الله.
0: انت اغتربت عن الوطن فترة؟
1: لا لا ابدا، لا لا لا لا ما اقدر، ما اقدر اقترب برا البلد، لا ما اقدر. أبدا أروح دربي لشوية كم يوم، ثلاث أربعة أيام أرجع لازم جماعتي وكل هنا وأصدقائي.
0: شايف من تروح الأربيل لو مثلا كنت مسافر برا وتدخل منطقتك شلون هيك تستنشق الهواء مال منطقتك؟
1: أي
0: أي هي عيني
1: يعني هي هيك، بس للأسف والله يعني الشعب صاير ما يحب بلده. وحتى من يقول الرجل قبل شوية يحكي بصمة صوت يقول تركيا تبوق الأخشاب مالتنا وإيران تبوق مدري شنو من عندنا وذاك مدري ايش يسوى من عندنا، هاي احنا لا نضعفنا بس يأتون يأخذون السارات اللي عندهم ويانا. فنسأل الله أنه يرجع العراق بحيله ويرجع أهله، يعني أهله زينين، المو زينين والله ما أريدهم، أريدهم يرحون يغادرون ويخلصون منهم. شك واحد يحب بلد ويطبق ويا بلد غير بلده،
0: نعم
1: هذا خلي يروح هو للبلد اللي يحبه.
0: أحسنت أحسنت، الله يبارك بيك يا عراقي يا أصيل. شكرا لأصالتك وهاي الروح الوطنية الرائعة اللي تحملها، كل التقدير لك.
1: العراق ويحفظ أهلنا ويحفظكم
0: أجمعين إن شاء الله، أجمعين إن شاء الله. أبداً أبداً أبداً أبداً، شكراً لإسعادك إيانا، كل التقدير لك يا أستاذ محمد. ننتقل إلى اتصال من خارج العراق. أهلاً أستاذ ماهر، شونك؟
2: والله بخير الحمد لله.
0: شنو الأخبار؟
2: والله أنا نفس الخير، حالياً قاعد والخضار دار ما داري، درجة الحرارة 5
0: خمسة خمسة زين
2: والله بابا جاي يتكون الضباب يعني يطلع من الغابة بابا علي.
0: الله
2: البخار وجاي يطلع فوق.
0: يلا الله إن شاء الله يديمها عليكم نعمة
2: الجميع يا ربي.
0: شنو أستاذ ماهر، شنو السبب اللي خلاك تطلع من العراق؟
2: وهي أسباب
0: يعني سبب أهم الأسباب.
2: والله بصراحة يعني بدون كذا بدون أي مجاملات
0: حشاك.
2: العراق المشكلة، شوف احنا أجدادنا وأبهاتنا شفت نظرتهم العراق ما بيه مستقبل، هي مو سبب بينا، هو صح سبب بينا وياك، يعني الشعب هو اللي انتخب وهو اللي يجيبهم هو اللي يصفق لهم
0: صح.
2: أي واحد هسه يجي يصفقوا له ما يعرفون شنو، بس احنا وياك احنا وياك. أقول لك شغلة، أنا قاطعك بسالفة، شفت مقطع قبل يومين من قضاء العزيزية محافظة واصل
0: والنعم
2: والنعم عليك. فبال 2009 طلعنا أنا شنت متعين وبابنا تبليط وتكرمين مجاري
0: زين،
2: بيتنا كبير وخير من الله.
0: أوكي.
2: فعالم طلعت مظاهرات فطلعت وياهم، من ضمنهم ابن جوارينا، قلت امشي خلينا نطلع مظاهرات، العالم طالب على مطالب وتبليط وكذا وخدمات. قال أنا ما أطلع، أنا متعين وباب بيتنا تبليط. شاءت الأمور أول البارحة شفت مقطع بالعزيزية نفسها طالع مظاهرة، شفت هيك بالتصوير.
0: الله.
2: بس سألت شو طالع مظاهرة؟ قال لا مو باعوا بيتهم وقاعد بمنطقة اسمها الحواس. واتمنى كلها تسمعها منطقة حيل تعبانة. بالشتاء راد لي دركتر الطبين هناك.
0: لا إله
2: يعني
0: إلا الله.
2: مو بلم لا دركتر.
0: لا إله إلا الله.
2: أي والله. فهي المشكلة قلت لك بينا إحنا ما متكاتفين.
0: هو علي من طالع مظاهرة بعد يعني هو على منو؟
2: والله ما أدري أنت ليش ما طلعت من البداية؟
0: والله ما أدري.
2: قديم وأخوك اللي ما عنده تبليط كان صار عنده تبليط وصارت عنده خدمات.
0: أي.
2: فكر لهذا اليوم أنت راح توقف في طيب. هذا المكان.
0: رغم كل شيء أخ ماهر رغم كل شيء شو تقول للعراق من بلاد الغربة؟
2: أتمنى يا ربي يا ربي نتكاتف بيناتنا ونشيل كل الأحقاد بيناتنا.
0: آمين.
2: هي هاي أهم شيء.
0: بارك الله بك.
2: نشيل الأحقاد بيناتنا وبدون تسميات وبدون
0: نعم
2: أي شيء يعني أنت تعرفين هذا القصد شنو؟
0: بلي بلي.
2: أتمنى
0: بلي.
2: أتمنى.
0: إن شاء
2: أتمنى
0: الله.
2: هذا الشيء.
0: إن شاء الله.
2: ويكون ولائنا للوطن أول شيء.
0: أحسن.
2: أنا آسف أنا طالع من الوطن بس هي مشكلة وأنا ما أرضى ضوجك أنا قبل 3 أيام سمعت في الموضوع. أنا بشركة تعرفين أنا بشركة مال دركترات.
0: بلي.
2: فيجون أكو ضيوف أو يجون طلاب نقول من غير دول. فشفت أكو 2 يحجون عربي بس مكسر. سمر جماعتنا يعني نقول.
0: أيه.
2: فسألت واحد وأنا ما أرضى ضوجك
0: لا لا عفو.
2: مشكلة.
0: لا تفضل. أيه.
2: فقلت له مع عرب قال لا واحد بحريني يمكن هيك شيء وواحد هندي.
0: زين.
2: قلت له قال ها انت منين؟ قلت له عراقي. قال لي انا اشتغل بالعراق. شوفني قال لي قلت له ها؟ قال لي انا اشتغل بشركه النفط وحاليا انا ماخذ اجازه دراسيه.
0: اكبر الله اكبر افاداتي دزهم.
2: انا حكيت راسي.
0: اي طبعا
2: ما اقدر احكي عليه لان انا بصراحه ما اريد اصير منافق لان انا صاحب هذا البلد وماخذ شغل من غير احنا نقول البلد وهو نفس الشغله ما بس المشكله احنا موفرين الشغل للجميع ابن البلد وغير ابن البلد اما احنا بالعراق لا موفرين شغل بس للغريب مو ابن البلد
0: لابنائهم يعني. وللغريب بس ابن البلد ما له نعم
2: الفقير ما عنده واسطه لا هذا الى الله
0: ونعم بالله
2: ونعم بالله لان يعني رب العالمين فوقنا كنا وان شاء الله يشوف شنو احنا
0: ان شاء الله ان شاء الله يا عيني نورتني اخوي الغالي
2: انا ضجت بصراحه
0: لا لا الضوج الله كريم الله كريم
2: اي والله
0: الله
2: إن
0: كريم
2: الله يا ربي الله الله يزرع المحبه بيناتنا
0: امين يا رب. امين يا رب امين
2: اشكركم واسف على الانقطاع ترى صدقي بالله ما اعرف انا هسه شلون حصلتكم
0: يا عيني عليك
2: مرات يقطع يقطع يقطع أي. الصوت اصلا
0: اي مو هاي من ال من ال كان اكو خلل واي نورتني يا اخويا ماهر شكرا لك يا غالي
2: استرس رحم الله والديك
0: والديك عيني انت مع السلامه اتصال اخر السلام عليكم اول اقرا مسج اعتقد ويانا فلاح من المانيا على الواتساب السلام عليكم
3: هذا السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله شلونك استاذ فلاح الحمد لله اخبارك طيبه ان شاء الله
3: الله يحفظك
0: اكو صوت طبعا صوتك مو واضح جدا اذا ممكن بلا بلوتوث ولا سماعه ولا سبيكر
3: هسه تمام
0: كلش تمام حياك الله
3: اهلا وسهلا ست
0: اهلا بيك
3: اليوم موضوعكم عن المغتربين
0: اليوم يوم السياده العراقي وحبينا نعرف ليش بعض المواطنين ما يشعرون بسيادة العراق وليش يشعرون أنه ما لهم مستقبل بالعراق والعراق ايش يحتاج فعلا حتى يضمن حياة كريمة لأبنائه وما يسافرون برا
3: ستبان طبعا أنا وصل 29 سنة بهذا البلد
0: بلي
3: يعني خارج
0: نعم.
3: بالعراق أذينا بذاك النظام تعذيب بدون اي سبب صراحه حتى يوم الخميس كان اكره يوم عندنا بحياتنا هو يوم الخميس ينزلون انضباطيه ويلمونا من الشوارع ويضربون بس ضرب يعني هذا ذاك النظام السابق
0: نعم
3: الانظمه هسه الحاليه اللي موجوده بالعراق انظمه احزاب يعني ما حد يقدر يحس بامان
0: نعم
3: بالبلد
0: طيب
3: صحة ماكو، تعليم ماكو، يعني احترام ماكو، الشعب تغير مع صاير بيه مثل الهستيريا صراحة. يعني صح. أنا من أنزل من كل 4 سنوات أنزل للعراق، يعني كل ما أشوفه إلى الأسوأ، عبالي الحرية والديمقراطية فاهميها غلط. يعني أكو شغلات كلها خطأ بخطأ مع احترامات. يعني أنا أشوفه يعني هذا الشيء اللي شايفه يعني من الوضع، يعني عايشي بالعراق الناس بس يفكرون أكثر شيء عايشين بس مضحكين على العالم، بس مطاعم ومولات، ما كنت
0: أحسنت.
3: تعليم التعليم كله صار أهلي، مستشفيات أهلية.
0: نعم.
3: اللي يكون عندك واسطة أو شيء، حتى إذا صرت وقعت بمصيبة، يعني أنا واحد من الناس صرت انقذت واحد بالشارع وديت المستشفى ذبوني بالسجن.
0: أوف. إيه ذكرت لي مرة. إيه صح.
3: يعني أكو شغلات، يعني قانون كل واحد عنده واسطة. مجاملات بالدوام بالدوائر الحكومية، أنا ليش أجامل من أساس أجامل مواطن؟ هذا من تجاملته هذا قاعد ساعد بالفساد.
0: نعم.
3: يعني أنا من أروح دواء ماكو، علاج ماكو، أنا السهل أنا صاير بهذا البلد، والله العظيم أحسن من مثل بلدي، بس العراقي يبقى بقلبي
0: طبعاً،
3: بس هذا البلد معيشنا أحسن عيشة.
0: إي.
3: واللي ما عاجبه ذول العايشين بالخارج يقول لك إحنا بغربة وإحنا بكذا، لا والله إحنا مو بغربة، إحنا بنرجع للعراق نصير بغربة. اللي أوقف سرع على مود بنزين أنزل بالسيارة أنا وعائلتي نتوسل من واحد واحد على مود يعبي لي ديزل ما يعبوه، يقول لك لا أنت سيارتك أوروبية.
0: تمام.
3: أي قانون؟ يعني هو أكو شيء اسمه قانون، القانون لازم يطبق على صاحب القانون قبل ما يطبق على الشعب. أنا من أسوي شارع لازم أعلم الإنسان شلون يستخدم هذا الشارع. هم لا يسوون حتى يخلصون 4 سنوات ويخلصون الانتخابات ويروحون هذا، يجون غيرهم ويجون غيرهم ويجون غيرهم. هنا أنا من يبنون الشارع يبنون مال 100 سنة اللي قدام، مال جيل وجيل وجيل.
0: كلش صح.
3: بالعراق لا، يبني اليوم.
0: والله صح.
3: شباب مثل الورد خريجين ما عندهم وظائف إلا يكون ابن فلان وابن فلان وابن فلان.
0: نعم.
3: لو مزنود من حزب فلان، وهذا الخطأ اللي قاعد يصير. لا أنا مشي، أنا من أطبق قانون أطبقه على نفسي قبل ما أطبقه على غير. لا هم يطبقوا بمزاجهم.
0: للأسف.
3: البلد كله سرقات بسرقات. طيب. هاي المصيبة اللي قاعد تصير بالعراق، ليش الشباب قاعد يهجون ويجون؟ لا والله أنا أتمنى، والله صراحة كل العالم تتمنى ترجع لبلده، بس أنا أتمنى كل شباب العراق يطلعون خارج العراق.
0: أي.
3: ثق بالله، لأن هنا عندهم إنسان عنده كرامة، ما حد يجي يهينك، ما حد يجي يذلك، ما حد يجي ياخذ حقك، حتى لو أنت أجنبي، بس هنا إحنا أجانب بس كلها مواطنين، أي واحد حط رجله بهذا البلد هو مواطن. يطبق عليه قانون المواطن، هناك بالعراق هو المواطن مهان.
0: سبب شنو؟
3: سبب السياسات اللي مالها. أنا من أجي أنتخب، أنت من تيجي تنتخب ما تنتخب على مود بطانية لو على مود مخدة. يعني حتى طلبات العراقيين يطلبوها، نريد كهرباء، نريد ماي، نريد غاز، نريد نفط، هذني مو طلبات،
0: ذني حقوق،
3: واجبات على الدولة.
0: أي.
3: ذني واجبات على الدولة.
0: صح.
3: صحة، تعليم، أمن، هذني واجبات على الدولة. أبسط الأشياء العراقي ما قاعد يحصلها.
0: صح.
3: أبسط الأشياء الشعب العراقي ما قاعد يحصله. أما الشاب من يجي هنا ويعيش كرامته والعائلة من أنا من يعيش، يعني طفل ما عندك شغل، ما حد نايم بالشارع هنا، والله العظيم استهبان.
0: نعم.
3: وقسما بالله صار 29 سنة ما شفت واحد نايم بالشارع.
0: طبعا ألمانيا العظمى.
3: يشتغل ما يشتغل، يستلم راتب من الدولة.
0: نعم.
3: حالة من حالة مينا، إذا ما عنده فلوس علاج الدولة تدفع فلوس العلاج، من تروح المستشفى ميركل او المستشار الالماني كلهم نفس الغرفه، هذه غرفه العمليات نفس الدكتور اللي يعالجهم.
0: نعم.
3: اما تجينا بالعراق هناك كل ما واحد يخابرني والله هذا صار بيه مرض سرطان، يصير يعني نزلت هاي اخر نزله لي بالعراق، افتح الحنفيه مال المي ينزل لي شغلات غريبه عجيبه.
0: صح.
3: الجو متلوث، عايشين والله العظيم شفت الغني بالعراق هو فقير، ثق بالله. لان ماكو مو سياره، ولا سياره فخمه، لو ما ادري شنو الحياه هذه.
0: تمام. نورتني
3: طالع، وهذه حرقه القلب.
0: لا لا بالعكس بالعكس، يعني
3: رحت الاثار بابل، لقيت اثار عراقيه، اثار عراقيه
0: مع الاسف. اي
3: وخامليها، ويقول لي الدخوليه 25,000. انا وين طاب؟
0: شوف انت هسه قادر يعني انه ما تتصل ولا هذه، بس ايش قد قلبك محروق على بلدك، وانت يعني عيشتك افضل في غربتك من البلد، بس لولا حبك إله وحرصك على أنه يتطور، على أنه يعني أبناء هذا البلد يشتمون الهوى ويتنفسون الصعداء كما يقال، كان ما حكيت بهاي حرقة القلب اللي المفروض تأثر بكل عراقي شريف. تحياتي لك أخويا فلاح، وإن شاء الله يآمنك أنت والعائلة في غربتكم مهما يكون. يعني على قولة أمهاتنا يقولون رحت البيت الله وجيت مثل بيتي ما لقيت، يعني هو صح العراق بأمور، لكن يعني أنا متأكدة هناك حنين لبعض المواطن لك في العراق. أسأل الله أن يصلح الأحوال وترجع أنت وعائلتك وكل أهلنا المغتربين. جمال أحمد من مصر: حتى لو أننا غادرنا الوطن فإنه لا يغادرنا، يبقى بكل ذرة بنا، قد نختلف مع الدولة ولكن يبقى حبنا للوطن، فالوطن نحن ونحن الوطن. الله، عظمة على عظمة. شكرا يا جمال، صباحكم جمال عراقي مصري. ويلا نروح آخر بريك ونرجع نكمل البانجور.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فان.

0: بونجور، صباح النور عليكم أحبابي العراقيين. تحية لكل أشقائنا الأحباب جدا على قلوبنا من الجالية المصرية في العراق. ونرجع إلى الاتصالات، وهسه وين نروح؟ نروح للجالية العراقية في السويد، ومعانا أيضا وللجالية العراقية بالعراق بالعراق.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: شو عيني عليكم، مبارك ان شاء الله علينا وعليكم
0: على الجميع ان شاء الله. من ويانا؟
1: ياتي احد العراقيين يشجع اليوم، ولياك علاوي.
0: هلا بعلاوي، شلونك علاوي؟
1: شلونكم، اخباركم؟
0: هلا بالطيب علاوي. من اي منطقة تتصل؟
1: انا حاليا هسه من دياله.
0: هلا بدياله، ومية
1: شوني اخبار امور ان شاء الله يعيد كسنا وفي العالم يعيد علينا وصحة وسلامة.
0: الله يبارك بيك علاوي.
1: تفضل. نعم.
0: انت متزوج؟
1: ايه.
0: عندك بيت؟
1: لا.
0: عندك راتب؟
1: ايه.
0: عندك اطفال؟
1: ايه.
0: زين، يعني انت موظف؟ شون؟ الصوت مو واضح. ذب السماعة. صحيح انت موظف؟ ها، انت موظف علاوي؟ تحياتي لك علاوي. هسه وين نروح؟ اليوسف، صباح الخير يوسف.
2: هلا عيوني، صباح الخير.
0: يا هلا
2: ستبان الذهب.
0: انت الذهب والله،
2: من المستمعين الطيبين لعراقنا الحبيب.
0: يا هلا بالطيب.
2: كل الاشقاء العرب اللي يحبون العراق،
0: والاعزاء
2: بعض العرب اللي يكرهون العراق، نفس ما صار المؤامره البارحه، حتى يعني باعي حتى بالطابه وكل شيء بكل شيء. باعي العراق سبحان الله محارب من الاحزاب، من الحكومه بالخارج، على لعبة ما تسوى، هم يحاربوا بشتى الوسائل ويتآمرون عليه عمود حتى يطلع من البطولة
0: مع الأسف.
2: بس نحن هذا الانتمان الحقيقي للعراق، ثقي بالله، يعني مهما تغربنا مهما رحنا طلعنا بسبب نحن، مو يعني خروجنا من العراق مو بسبب يعني البلد وعظامة البلد وتاريخ وحضارة البلد، قدر ما الأحزاب السياسية اللي دمرت البلد.
0: نعم.
2: الأحزاب
0: الفاسدة. نعم،
2: الفاسدة بالتأكيد، اللي ما خلت يعني كرامة للمواطن العراقي.
0: نعم.
2: قدر ما شباب تطلع مظاهرات الطالب وبسط الحقوق، شباب تريد تغير، شباب تريد تثبت نفسها.
0: نعم.
2: ولكن للأسف محاربين داخل العراق، يعني انتمانا أبدا نحن وحبنا العراق، يعني وين ما نروح أكيد هذا يعني مشاعرنا، وبنفس الوقت انتمانا أبدا ما ننكره.
0: طيب استاذ يوسف، صار لك ايش قد طالع من العراق؟
2: 11 سنه 2014.
0: تحلم ترجع؟
2: اكيد. شوفي، اي انسان يعني يحن لبيئته وانتمائه، فاكيد اكو امل واكو حلم يعني. فلا شك يعني نرجع. نفس الوقت يعني هاي الطبقه السياسيه الحاكمه كلها تزول،
0: يعني إذا أريد أقول لك تتمنى ترجع ما تلقي، كمل الفراغ.
2: الفساد والأشخاص الجايين حتى يسرق قوت هذا الشعب المظلوم. نفس الوقت نفس ما تفضلوا الأخوة قبل المتصلين، يعني نحتاج وحدة شعب إلى متى، يعني بحيث يعني الناس اللي إجت تآمرت على العراق واخذت خيرات العراق، بالاخير الشعب لازم يتوحد. احنا ما عندنا يعني حل سوى العراق، ونعيش بهذا البلد بكرامه. بلد عظيم، بلد بتاريخ، بلد بحضاره.
0: بالسويد لما يعني تتجاذب اطراف الحديث مع جنسيات اخرى سويديه او ما الى ذلك، يعني تقعد تحكي لهم عن العراق؟ يعني يعرفون أنت عراقي ويسألوك عن، لأنه أنا أشوف الأوروبيين والأجانب بصورة عامة يعني يعشقون الحضارة العراقية، تاريخ، يجون حتى يعني جغرافيا يحبون بيئته جغرافيا. فشنو أكثر شيء حكيت عنه عن العراق؟
2: بالله زملائي بالعمل دائما اللي من باب البابلون الحضارة. فلما نحكي ويا الأوروبيين يعرفون بأنه هني جاي من حضارة عظيمة، ولكن للأسف في الوقت الحالي تكالبت عليه بعض الأمم حتى وصلت لهذا الحال، بينما هم يعرفون حق المعرفة بأنه بلد حضارة. دائما ما أحكي عن حضارة العراق، عن بابل، عن سومر، عن آشور، يعني بلد عظيم. لكن قلت لك للأسف يعني أكو بعض من الجنسيات العربية، البعض منها من تطلع من البلد خلاص بحيث يكون نكران لبلدهم ويصيرون أوروبيين ويحاولون يتقنصون الشخصية وبأنه البعض يعني. بس العراقي شوفي انتماء يعني، البارحة أنا ما نايم الليل كله، ما نايم الليل كله على متحدة بس بسبب طوبة يعني، وبسبب هاي الأمور. ماكو عراقي بالسويد اشوف اذا ما عند المخلي بيت العلم العراقي.
0: الله.
2: انتماء الشعور والله العظيم يعني.
0: الله.
2: نسافر حتى نحضر مباريات طوبه يعني. تصوري تحياتي للاستاذ وسام، كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي بمدينتي بمالمو ماشي عنده لعبه باشر ويا الدنمارك اللي تبعد عني امتار يعني. يعني انا اقصى جنوب السويد ويم بيتي الملعب كلش قريب، والناس كلها تروح تصور ما ادري شنو. انا جاي افكر بالعراق.
0: الله.
2: يا عيني. منتخبنا.
0: انت وين كنت بالعراق؟ بأي منطقة؟
2: موصل.
0: من الموصل. الله.
2: أنا كل حياتي اشتغل بالموصل، بس هي الأحزاب والأحداث الأخيرة يعني.
0: نعم.
2: راح هواية ضحايا، هواية مظلومين بالعراق.
0: نعم.
2: هواية للأسف ناس انظلمت بالعراق بسبب هاي الطبقة الحاكمة يعني. نتمنى بأنه يعني أكو منهم يعني رشيدين جايين يشتغلون.
0: نعم.
2: عندهم نوايا
0: اكيد
2: يطورون، ولكن للاسف محاربين يعني. فاللي نأمله بانه اكيد العراقي ابدا ما يمل ودائما مضحي، والدليل نحن شفنا ايش قد قدمنا تضحيات. فما اريد ادخل بالسياسه
0: ولا يهمك
2: شهداء تشرين.
0: اي نعم.
2: هوايه شباب بصراحه تريد تثبت.
0: نعم.
2: ونحن اكيد ابناء البلد ونموت لاجل العراق.
0: الله يبارك بيك وعمرك طويل، وإن شاء الله العراق عامر بهذه القلوب الأصيلة اللي ما يغيرها هوا غير بلاد. شكرا. يعني شوف أنت رحت الطنجة وما تغيرت، شنو أنت يا يوسف؟
2: عراقي
0: أصلي والله. الله يبارك بيك وينطيك ألف صحة وعافية، وإن شاء الله زفتك تكون بالعراق يا رب.
2: الله يسمعني
0: يا رب. ان شاء الله. عيني نورت. شكرا جزيلا استاذ يوسف من السويد. وشكرا لكل اخواننا خارج البلد اللي خابرونا قلبهم محروق على العراق. إلى الأستاذ زياد المياحي، صباح الخير.
3: صباح الخير ستبان، تحياتي لك ولكل المستمعين. طبعا هسه دا اسمع هاي مع الأشجار وكذا، يا بتريش ضايجين احتمال دا يشوركم بسمك يعني، حتى يطلع طيب السمك يعني، ليس لازم أشجار هالشي.
0: أصلا تركيا ما عندهم سمك، أكبر سمكة عندهم إيه قدوتها، اي ما عندهم سمك، والله ما عندهم سمك، اي بحر بس ما عندهم سمك، ما عندهم يعني سمك، يعني سمك سمك. عندهم سمك
4: من بيجي يلدن ارتغرل.
0: وصلنا إلى علاء عادل. مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك والمخرج، هلا بالطيب. شكرا أستاذ علاء. إلى علي العبيدي، ستبان بوركت جهودكم دائما، البرنامج بفائدة، الأهم من الاحتفال هو إثارة الوعي عند الناس لتحسين الوضع وإيقاف الاستغلال الحاصل. أتمنى كل الجهات تشارك وبالأخص الدينية. تحياتي لك أستاذ علي وكل التقدير، شكرا لك. أبو وفاء بعث لنا فيديو ما أدري مال شنو، مال تهريب الأشجار، تهريب الأشجار من شمال العراق إلى تركيا، يعني والله قهر مع الأسف.
5: قطع وقلع أشجار غابات إقليم كردستان بالتحديد محافظة دهوك من قبل دولة تركيا، وسكوت تام من قبل الحكومة المركزية وحكومة الإقليم حتى الآن. جريمة بيئية بشعة للأسف.
0: للأسف. تحياتي لك يا أبو وفا. لومي كل عام والعراق سيد في أرضه إن شاء الله حبيبتي. أزاد أبو جعفر، صباح الخير أخونا أزاد.
6: الغالي عليه وعلى السيد المخرج وعلى الجميع، وسبحان الله أكو سر رباني بهذا البلد اللي يجي ما يحكم بالعدل بس يظلمنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يحفظكم بحق محمد وآل محمد.
0: ويحفظك يا عيني ويبارك بيك، وإن شاء الله يحيى العراق بناسه وأهله داخل وخارج الوطن. يعني أكو رأي يقول لك أنت شعليك خارج الوطن بعد ما لك علاقة، تركته على أي أساس؟ يعني أنت شلون تريد تنتزع من وطنه؟ والله شنو، لأن ظروفه ما سمحت أنه يعيش هنا، سلخته بهالسهولة من وطنه وتاريخه وجذوره وأصوله وقاعه، غصبا عليك إلى حصة بهذه القاع. راح للصين، راح لليابان، طلع بمشكلة، طلع بطلابة، طلع يا أزا أسحاب، ما لك علاقة. عراقي غصبا عليك ومكانه موجود هنا ويجي يوم ويرجع وغصبا عليك. صباح النور عليكم جميعا. فش قد ضغوط موجودة، تعالوا نخفف من الضغوط في على المسموع.

هلا. مرات الحياة ما تكون صعبة لأنه بيها مشاكل هواية، إنما لأن إحنا نحاول نحمل كل شيء بنفس الوقت. نريد ننجز، نريد نرضي فلان، نلحق على فلان سالفة، نجاوب، نخطط الباكر، نبقى أقوياء، حتى وإحنا من الداخل محتاجين بس نجر نفس شوية، بس ما نقدر. بس خلونا نتذكر شغلة مهمة حبايبي، مو كل مشكلة لازم تنحل اليوم. أرجوك لا تضغط على نفسك، ومو كل معركة لازم تدخلها، ومو كل كلمة لازم ترد عليها. أوكي؟ من أول الخطوات اللي تساعدنا نخفف الضغط إنه نرتب أولوياتنا. نسأل نفسنا مثلا، شنو الشيء اللي فعلا يستحق طاقتي هسة؟ شنو الشيء اللي ممكن أنتظره لباكر؟ شنو الشيء اللي لازم أغض النظر عنه إلى الأبد؟

ما راح توقف الدنيا علي اليوم، يكفيني أمشي خطوة واحدة وباشر الله موجود، لأن الحياة مو سباق والراحة مو ترف. ذكر دائما بوسط التعب والركض الراحة جزء من الطريق. دمتم أسياد الأرض في وطن السيادة، يوم سيادة عراقي رائع على العراقيين الشرفاء والأصلاء داخل وخارج الوطن، ولا عزاء للخونة ولا عزاء للبائعين لهذا الوطن. وإن شاء الله ستنجلي الغمة عن هذه الأمة بدعوات الأمهات، بدماء الشهداء، بصبر العراقيين الأليم اليومي. إن شاء الله يوم وطني رائع على أبناء قواتنا المسلحة، الله يبارك بيهم وبيكم مستمعينا، وأترككم بأمان الله وحفظه، وباشر بإذن الله تنتظروني وبانجور جديد على راديو الرشيد. في الختام تحياتي المواطنة بان الموسوي مع زميلي على المكسر المواطن وسام ماجد، هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
4: وتقنية أمبيلايت
3: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: يحفظك. أنت مشو يعني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون الحشد الشعبي ويحيله إلى البرلمان. بارزان بانتهاء مهام التحالف الدولي. القوات العراقية والبيشمركة مستعدة لمواجهة أي تهديد. رئيس مجلس القضاء الأعلى مناسبة يوم السيادة. محطة وطنية ملهمة بمسيرة ترسيخ سيادة الدولة. البنتاغون، قوات الأمن العراقية ستقود الجهود المستمرة لتأمين الدولة وكبح فلول داعش الإرهابي. النزاهة تضبط أكثر من 5 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية العائدة لإحدى المتهمات بصلاح الدين. المنافذ الحدودية تصدر 6 توصيات لتطوير العمل وتعزيز السيطرة. الشمر يؤكد أهمية تنظيم سوق العمل بما يضمن التوازن بين متطلبات السوق والحاجة للخبرات. عرقشي يتسلم الرد الأمريكي وسيناقشه في طهران اليوم. إعلام عبري: الطائرة لم تتعرض للاختطاف ويبدو أن الحدث هو شجار بين الطيارين. طقس العراق: تباين بدرجات الحرارة وفرص لهطول أمطار متفرقة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM مع طول اليوم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين مطلق.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يعلن الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي في العراق ويشكر الدول المتحدة.

شركة فيه. باسل البرزاني بشأن انتهاء مهام التحالف الدولي، القوات العراقية والبيشمركة مستعدة لمواجهة أي تهديد. البنتاغون: قوات الأمن العراقية ستقود الجهود المستمرة لتأمين الدولة وكبح فلول داعش الإرهابي. ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي رعى صباح اليوم الحفل الرسمي الذي أقامه مكتب القائد العام للقوات المسلحة في العاصمة بغداد بمناسبة يوم السيادة 30 أيلول من عام 2026 وانتهاء مهام قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي في العراق، بحضور قائد قوات التحالف وقادة مختلف الصنوف العسكرية والتشكيلات الأمنية. وقال القائد العام للقوات المسلحة بهذه المناسبة: نعلن انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا على واحدة من أحلك صفحات التطرف والوحشية في التاريخ. وتابع: نتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الدول الصديقة التي شاركت في التحالف الدولي وإلى قادته وضباطه ومدربيه ومستشاريه الذين عملوا إلى جانب قواتنا الأمنية. قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في كلمة له إن قوات التحالف جاءت لمساعدة الحكومة العراقية وإقليم كردستان، معرباً عن شكره للولايات المتحدة وحلفائها على مساعدتهم في دحر داعش الإرهابي وتعزيز قدرات قوات البيشمركة وحماية إقليم كردستان والعراق. وتابع أن القوات العراقية والبيشمركة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي هجوم أو تهديد قد يواجه كردستان في المستقبل. قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في بيان: نتقدم إلى أبناء الشعب العراقي الكريم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة يوم السيادة الوطنية. وأضاف أن مناسبة يوم السيادة محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة واستقلال القرار الوطني وتأكيد الالتزام باحترام الدستور وسلطة القانون بما يكفل حماية الحقوق والحريات ويصون مصالح الدولة والمجتمع. أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي اختتموا رسمياً عملية العزم الصلب في العراق مع اكتمال الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية ستواصل تقديم التدريب الموجه والدعم الاستخباراتي للشركاء العراقيين. وأضاف أن قوات الأمن العراقية ستتولى قيادة الجهود المستمرة لتأمين البلاد وكبح فلول تنظيم داعش الإرهابي. تسلمت إيران الرد الأمريكي على مقترحها بشأن إنهاء الحرب حسب ما قال مسؤول مطلع على المحادثات. وأوضح المسؤول أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى وسطاء قطريين في الدوحة وتلقى رد الولايات المتحدة على خطة بناء الثقة على مدى 7 أيام. وأضاف أن عرقجي سيناقش الرد الأمريكي في طهران. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين.

لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة أينما كنتم، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن، إعلن، إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
1: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم. جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: متمشي وياني

وش وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبته منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاشق

Ben civarı, ben civarı, ben civarı.

درس شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.

جزء الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعلن الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي في العراق ويشكر الدول المشاركة فيه. بارزاني بانتهاء مهام التحالف الدولي. القوات العراقية والبيشمركة مستعدة لمواجهة أي تهديد. البنتاغون قوات الأمن العراقية ستقود الجهود المستمرة لتأمين الدولة وكبح فلول داعش الإرهابية. رئيس مجلس القضاء الأعلى مناسبة يوم السيادة محطة وطنية ملهمة بمسيرة ترسيخ سيادة الدولة. النزاهة تضبط أكثر من 5 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية العائدة لإحدى المتهمات بصلاح الدين. المنافذ الحدودية تصدر 6 توصيات لتطوير العمل وتعزيز السيطرة. الشمري يؤكد أهمية تنظيم سوق العمل بما يضمن التوازن بين متطلبات السوق والحاجة للخبرات. عرقشي يتسلم الرد الأمريكي وسيناقشه في طهران اليوم. أعلام عبر اختطاف ويبدو أن الحدث هو شجار. طقس العراق تباين بدرجات الحرارة وفرص متفرقة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا صفحتنا في الفيسبوك. راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
0: هنا العراق، أرض الحضارات وذاكرة التاريخ ونبض الحاضر. كل عام والعراق وأهله بألف خير.

Radio Rashid. اليوم أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل.

إذن مستمعينا أكيد مما أنه بدينا هاي البداية الحلوة، واليوم يصادف يوم 30 أيلول هو يوم السيادة الوطني العراقي، وكنا أكيد فرحانين بهذا اليوم وخصوصا بالأشياء والقرارات الجديدة اللي صدرت اليوم. وأعتقد أنه هذه بادرة جيدة لعراق مستقل، عراق حقيقي حقيقي يكون عراق مليء بالأمن. فبالتالي اليوم هو مو يوم عادي، اليوم 30 أيلول يوم السيادة الوطني. السيادة مو بس كلمة نسمعها بالمناسبات، السيادة تبدأ من إحساسنا أنه هذا البلد إلنا وأنه مسؤوليتنا تجاهها مو بس بالكلام. العراق هو بلد مر بهواية وشاف هواية وبقى، وبين كل التحديات يبقى السؤال هو شنو يعني إن هذا اليوم، أو شنو يعني خصوصا بأنه إحنا راح نكون أصحاب قرار بحياتنا وبلدنا خصوصا. فأقول لكل العراقيين دي يسمعونا هسه، ولكل شخص يحمل حقيقة العراقية الحقيقية بعيدا عن التشوهات اللي نسمعها والتلوث البصري اللي نشوفه وهاي الأشياء، لا، أكو أشخاص هواي موجودين ببلدنا يحملون العراقية الحقيقية بداخلهم وحريصين على العراق مثل ما هم حريصين على عائلتهم، على عوائلهم سوري وعلى أطفالهم. فبالتالي أقول مبروك وكل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله يا رب نذكر هذا اليوم دائما وإحنا بخير وبسلامة.

إذن مستمعينا، بما أنه اليوم يوم السيادة، بما أنه إحنا برنامجنا دائما ما يكون شوية خفيف في بعض الأحيان، لكن اليوم راح أسأل سؤال قريب لهذه المناسبة يوم السيادة. فالسؤال راح يكون هو، إذا ريت نحكي عن سيادتنا إحنا أوكي بحياتنا اليومية، يعني أقصد أنه أكو بعض التصرفات إحنا نسويها بحياتنا اليومية، إحنا مسؤولين عن نفسنا، إحنا سيادة نفسنا، فبالتالي أكو بعض الأشياء أو الأخطاء فعلا إحنا نسويها تأثر على كل المجتمع. يمكن بكل البرامج أعتقد أنا والسلطان دائما ما نحكي بهذا الموضوع، حتى بان تحياتي إلها، دائما نحكي على أشياء نحمل الحكومة أو نحمل القانون عليها، بس إحنا بالتالي لا، إحنا مسؤولين جدا على الخطأ اللي دي يصير بيها. فبالتالي اليوم سؤالي راح يكون، إذا أريد نحكي عن السيادة بحياتنا اليومية، شنو أول تصرف لازم يتغير بالمجتمع، المجتمع الخارجي اللي نشوفه؟ راح أنطيكم أول شيء، لازم أول تصرف تحسون أنه لازم يتغير، احترام القانون. كنا دلاحظ للأسف أقول هاي الكلمة، أنه إحنا يمكن أقل مجتمع نحترم القانون، إلا إذا كلش اشتدت علينا ذاك الوقت نحترم القانون. طبعا مو الكل، أكيد مو الكل البعض، بس خليني أحكي بصراحة أكثر، الأغلبية القانون عندنا يعني نقرأ نسمعه نخاف منه يومين ثلاثة وراها باي باي. فأول شيء لازم يتغير عندنا القانون، احترام القانون، لو المحافظة على الممتلكات العامة اللي هاي كارثة دا نشوفها بالشوارع، لو احترام دورك انت كمواطن ودور الحكومة اللي موجودة بشارع، انا اقصد طبعا رجال المرور، رجال الشرطة، رجال اللي باحتكاك ويا المواطن العراقي عموما. لو نبدي من لا تتجاوز علي واتجاوز عليك. خلوني اسأل هسا عيد السؤال مرة ثانية بوضوح حتى الكل يفهم سؤالي شنو. سؤالي يقول، بما انه احنا اليوم دا نحتفل بيوم السيادة، ايضا احنا مسؤولين عن سيادتنا احنا نفسنا خلال يومنا بالاشياء الخطأ اللي ممكن نسويها خلال اليوم. فبرأيكم شنو الشيء اللي لازم احنا نغيره بتصرفاتنا بالشارع بالمجتمع عموما؟ قلت لكم مثلا احترام القانون، المحافظة على الممتلكات العامة، رمي النفايات، التجاوز، اتجاوز عليك تتجاوز علي، وهالاشياء اللي نسمعها بالشارع. خلينا نشوف رأيكم، أرقامنا جاهزة لكم 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770211415.

0: يلا عندنا اول اتصال. الو انترنت. الو
1: كم.
0: اهلا عليكم السلام.
1: شلونك يا غاليه؟
0: الله يسلمك محمد، شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحيات المخرج.
0: شكرا نورتنا. يلا محمد شو تقول؟ شنو اول شيء لازم يتغير بتصرفاتنا؟
1: والله ان كلهم مهمات، بس اني اختار التجاوز يتغير.
0: يعني شنو تتجاوز عليك؟ هاي مبدا اللي موجود عندنا، تتجاوز عليه يتجاوز عليك، هيك قصدك؟
1: لا،
0: تتجاوز على القانون.
1: لا هاي تنشال.
0: اوكي.
1: اي يعني احترام، يعني اليوم مو مثلا بالشارع رجال اكبر من عندي واني مثلا حكي انا اردها عليه، لا
0: حلو.
1: او مثلا انزل الجامعه واقول له انت ما تعرف السوق، او انت مو صدق سجلت لك سياره. لا
0: حقيقة إيه، هذا يعني كلش منتشر عندنا بالشارع، ما أعرف يعني يمكن سابقا ما كنا نشوفه، بس هسه موضوع التجاوز، موضوع إنه الناس كلها هيك كلش حاقدة على بعض.
1: يعني معقولة يعني معقولة ست عبير هسه اليوم أنت كلهم اللي طالعين بالشارع ما يعرف يسوقون؟ أو مثلا إذا يشوف لمارة ده السوق ينزل الجامع يقول لهم أنت وينش وين السياقة؟ يعني
0: طيب
1: شوف التجاوز هذا. نعم
0: أني كلش أشكرك محمد، تحياتي لك، شكرا. باي باي. اتصال اخر. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا. حياك مية هلا.
2: اول فقره نحترمها
0: اي
2: بالقانون، انا رجال متقاعد، لا دوام داخليه ولا دوام
0: نعم
2: عسكريه. بس اول فقره بالشارع انا من احترمتها، انا مشيت بأمان وخير.
0: نعم.
2: أحترم القانون،
0: احترام القانون
2: المرور. رجل المرور من واقف هو بالشارع، هو ما واقف بيتونس، هو واقف تعبان على مود يأمن طريقي وحياتي، يأمن إليها طريق.
0: صح.
2: فبالتقاطع إذا ما موجود مرور إحنا نصير مرور، أنطي مجال لهذا ذاك ينطي مجال إليه. هاي فقرة الأولى. الفقرة الثانية أحكيها له فقرة واحدة لي.
0: لا تفضل براحتك.
2: الفقرة الثانية الاحترام اللي احنا بيناتنا.
0: نعم.
2: وهي أنا ما أطلع أنظف بيتي وأنظف قدام بيتي وأخلي المي ياخذ الوساخة ويروح على جاري لفصلي.
0: صح.
2: احنا انت كلمة قلتيها.
0: نعم.
2: احنا مو كل شيء نتبع الدولة.
0: لا طبعا اكو هواي اشياء احنا سببها.
2: اي الدوله مسويت لي شارع ومسويت لي مجاري ومسويت لي رصيف،
0: بس انا ما محافظ على ها مثل غيري دي يسوي، خلياني اسوي
2: تشيل
0: شويه عندنا
2: مال الزباله. مع احترام لك وللسامع، هي الضبه قلب دينار ما لها قيمه.
0: صحيح.
2: اشتري الضبه واخليها بالبيت، المها وحطها بالجيس وعقدها وخليها بالباب، على الأقل مين يجيب السيارة النفايات الشيل الجيس يذبه بالسيارة ويمشي.
0: صحيح، عاشت إيدك. إذن أنت بقصدك أنه من الأشياء اللي ممكن نغيرها إحنا بتصرفاتنا مع المجتمع الخارجي موضوع احترام الرجل القانون، مو بس القانون، رجل القانون اللي موجود، اللي هو أصلا مثل ما قلت أنت موجود بالشارع لحمايتنا، هو ما موجود حتى يتونس مثلا اللي يبوع على السيارات أو كذا، لا هو موجود لدوامه وهذا مهامه وهي أي. وأيضا احترام الـ إحنا نسميه العام اللي هو الجار الرجل.
2: هو
0: نعم.
2: أنت إذا مشيت بالشارع وقام واحد يحترم الثاني هاي تعم، يعني مثل ما يقول لك الخير يعم والشر يخم.
0: صحيح، عاشت إيدك. طيب عاشت إيدك.
2: إحنا لازم أنا دعان متكلم وياك، إحنا من الأجيال القديمة.
0: أهلا وسهلا.
2: والله أنا الخط السريع ما الدورة.
0: نعم.
2: مع الأسف هاي النفايات والأزبال هاي كان الخط السريع العالم هاي مسكنت الدورة. العالم كانت فيها صلاة المغرسين تتونس يمنع على مود البساتين ونظافة الخط السريع.
0: صحيح صحيح والله. طيب أنا لا بالعكس أشكرك، تحياتي لك، أكيد نورتنا، شكرا لرأيك. يلا عدنا اتصال. ألو أوكي، خلونا عيد السؤال اللي ينضم ويانا جديد على السماع، خاف أحد بعد ما سمع السؤال. السؤال يقول بما أنه اليوم هو يوم السيادة كنا بدنا نحتفل بهذا اليوم. اذا ما كان احتفال احنا يعني خلينا نقول ظاهري، بس بداخلنا اكيد سعداء بهذه الخطوه والقرارات اللي نسمعها بالجديد. شيء حلو انه السياده رجعت لنا، وهذا شيء كلش لطيف وكلش يحسسنا بالامان حقيقه. فبالتالي اذا اريد نحكي عن السياده بحياتنا اليوميه، اكو اشياء مثل ما الدوله او الحكومه او القانون مسؤول عنها، احنا هماتين بما انه احنا المجتمع العام وعندنا احتكاك ما بيناتنا اكثر، وهاي الاشياء اكو اخطاء نسويها خلال يومنا تحسوها انه لازم تتغير. فشنو التصرف اللي لازم يتغير بالمجتمع حتى يعني قانون السيادة يعم على الكل؟ خلينا نقول انه انت هماتين بالشارع تكون عندك سيادة على نفسك وعلى يعني اللي بصفك واللي وياك واللي تشوفه وغيرها. احترام القانون، المحافظة على الممتلكات العامة، هذه اهم شيء. محافظة على الممتلكات العامة، ما من الممكن انه تنزرع شجرة ثاني يوم يجون يلقوها مبيوقة. ليش يعني؟ ليش؟ ما دافتهم. عدم رمي النفايات، لو موضوعات هذا المبدأ اللي عندنا بالشارع للأسف تتجاوز علي تتجاوز عليك، ماكو انه ما يخالف الكلمة الطيبة حلوة، وما يخالف اني اتعامل وياك يعني بهدوء، ما يخالف اخذك على 70 محمل، سامعين؟ هذا ما عدنا احنا بالشارع للأسف يعني. فمنو من عدهن ذني تختاروهن انه تشوفوها هي المهمة بانه لازم تتغير بالمجتمع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الآن الواحدة والنصف بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إذا مستمعينا كده رجعنا وياكم بعدنا متواصلين وعدنا اتصال أو شنو؟ يلا ألو. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ذاعت الرشيد.
0: إيه تفضل من ويانا.
1: وياك شيخ مصطفى السراي من بغداد طبعا راشدين.
0: أهلا وسهلا حياك نورتنا.
1: والله محيج. موضوعنا على مود السيادة.
0: اي انا قلت انه اكو اشياء احنا مسؤولين عنها مو القانون ولا الحكومة مسؤولة عنها احنا نفسا يعني احنا شخصيا مسؤولين عنها بالشارع فانطيت احترام القانون انطيت انه خلينا نقول التعدي على المال العام وده شوفه موجود للأسف يعني ايضا عندنا احترام دور الشخص الموجود اللي هو يمثل القانون والحكومة احترامه بالشارع وايضا مبدا انه تتجاوز عليه يتجاوز عليك شنو برايك من ذني لازم يتغير بمجتمعنا
1: والله ست يعني صار وياي موقف
0: اي تفضل
1: قبل اسبوع ذني الفانستانات مش يسمونها
0: اي
1: شو اسمها ذني
0: الفانشستات
1: الفانشتنستات
0: فاشاك اي عود قلبي
1: إيه. عذرينا رجال عربي ما اعرف هاي السؤال
0: لا لا على راسي تفضل
1: اي ف جاي تمشي بس دقيت الهورن جاي تمشي على البطيء وتخابر دقيت له هورن اي كان شو تسوي هي خبتت وياي شارع ضيق خبتت طفت السياره ونزلت
0: اوكي
1: جاب فتحي الطريق قالت ليش تدق هورن دو هورن واحد الله وكيلك هورن واحد دقيت ايه قلت لها بتحيل الطريق اريد اروح عندنا مريض بالمستشفى انا اريد اروح له زيارة مريض
0: نعم
1: قال كان تقولي ليش تدق له هورن تدري هسه بتليفون واحد اجي اخليهم سيارتك يطعجونها طعج ايه قلت له عمي الك ولهلك بس اصير على صفه خل اروح
0: زين
1: ايه قالت الظاهر انت مو ادم جاي تعلي صوتك قلت له عمي والله ما له خلقك وما اريد انزل من مستواك الفاشل حشد سامع
0: طبعا انت انت انت كملت الجمله مالتك بالمستوى اللي ممكن تحمله هذه الشخصيه ما اعرف من هي بس هو التصرف كان خطا اكيد بالتالي انه يعني حتى لو كانت هي مثلا معروفه او شخصيه مشهوره او غيرها على السوشيال ميديا وهاي الامور وهسه حاليا الحمد لله احنا ما عندنا اي شيء ممكن يقيم هذا الشخص انه هو مشهور ومعروف فعلا ولا لا لا انت سوي لك فيديو طش خلاص صرت مشهور يعني ما عندنا التقييمات الحقيقيه لهذا الموضوع فبالتالي هو تصرف خطا اكيد يعني مو صحيح
1: نطالب نعم. من وزاره الداخليه عبر قناتكم الكريمه بان لا يتعاونون ويا هيك
0: لا ان شاء الله اكو يعني تشوفون انتم اكو بوادر حلوه من وزاره الداخليه حول هذا الموضوع وبالتالي موضوع المحتوى الهابط وغيرها والقانون ده يمشي على الكل
1: ست اكو اعلام واكو اعلام واكو خارج الاعلام خارج الاعلام شيء ثاني وبالاعلام شيء ثاني
0: نعم
1: انت
0: لو بهاي اللحظه أشيء. انت لو بهاي اللحظه متصل على 911 كان تم الاجراء يعني اخذ الاجراء وخلص يعني المفروض انه احنا مرات شويه الخوف همات يعني في بعض عذرا من عندك
1: من هذه الجمله
0: عذرا من عندك
1: براطمها هاي كبر البرطم وتتر علي وداعتك
0: عذرا مرات احنا الخوف مشكله يسيطر علينا في بعض الاحيان واحنا نخلي لهم مكانه كبيره من نخاف من عندهم مهما يكون هذا الشخص المقابل انا
1: احنا مو خوف احنا مو خوف
0: عندي قانون اي يقول لك ابعد الشر
1: ولا ابعد الشر
0: نعد شو تريد
1: سمعه سمعه سمعه هسه شو راح تقول لهم تحرش بيه افضل شيء راح تقول لهم تحرش بيه وهي كل برطم هالكبره اكيد راح يصيرون وياها
0: نعم
1: مو لولا احنا نريد حل لهذا الموضوع
0: يلا ان شاء الله
1: يعني. عبر قناتكم السيد وكيل وزاره الداخليه
0: نعم
1: ينظر بهذا الموضوع
0: ان شاء الله
1: يعني النجده من تجي المفروض كاميرات مراقبه يشوف شنو التعامل من راح يجي بالدوريه شلون تعامل وياك شلون كذا
0: صحيح
1: مو لولا
0: صحيح كلامك
1: الدورية أجي
0: بس احنا لحد الان الحمد لله موضوع 911 لحد الان ما سمعنا ابدا ابدا اي سلبيه تجاههم دا ياخذون الاجراءات مما حقك حقك مو حقك يقولون هذا مو حقك فاهمني يعني لحد الان الحمد لله من يوم صار هذا الموضوع لغايه اليوم 911 ماشيين حسب القانون بالضبط، لا انت اعلى من عندي ولا انا اقل من عندك، فاهمني؟
1: صحيح القانون يعني فوق الكل، بس اختلفت عليه قالت تحرش فيه.
0: أيه ممكن، صحيح ممكن. طيب انا
1: يلا شلون هسه انا اطلع من هاي المشكله انا؟ يلا
0: طيب يلا ان شاء الله خير. يلا بعد عدت هي تعبرت الشارع لو شنو سغلفتهم صار وياك
1: عبرت على الحكي على
0: بعد اي هاي بعد شباب اوكي انا كل شيء
1: هي مشكله هاي الفانتانات مشكله والله مشكله بالعراق.
0: نعم
1: هاي الموضه والله النوب مش سمهن.
0: طيب
1: ارجع مال الله دفع علينا هنا.
0: انا كلش اشكر اتصالك عزيزي نورتني. تمام شكرا تحياتي لك اكيد شاكرة اتصالك. اتصال اخر الو. طيب احنا وين نحكي وهذا يقول عمره 35 مساء الورد
2: شلون ست عبير؟
0: الله يسلمك عزيزي الحمد لله.
2: والله يا ست عبير انا اشوف وزارة التربية والتعليم العالي لازم تخلي مناهج تربوية
0: نعم
2: تبدي من الروضة الى حد الكلية او الجامعة. لكن هذا هسه بالوقت الحاضر بدأ يصير الا يعني بشكل نادر التوجيهات التربوية.
0: طيب
2: جبناها على 911.
0: اي فهمت قصدك التوجيهات التربوية حاولت يعني انت احنا جينا قبل نقول عليها الاسمها الاخلاقية مو صحيح؟
2: الاخلاقية التربوية.
0: الاخلاقية صحيح فعلا كانت قبل هذه المادة موجودة.
2: الظروف صعبة من 2003 ولحد هسه.
0: صح صحيح. بس اقول لك عمو
2: مناهج تربوية جديدة للمجتمع.
0: عمو خلي اناقشك حول هذا الموضوع، شنو فائدة انه انا اخلي مادة بالمدرسة مفيدة بكل المراحل؟ وهذا اكيد فشي كلش حلو، واحنا نذكر قبل مادة الاخلاقية وش قد كانت تفيدنا وش قد تعلمنا اشياء، ما اعرف ليش اللغة بصراحة، ما اعرف ليش اللغة، المهم فالقصد انه شنو الفائدة انه انا احط هذه المادة والطفل يرجع يلقى ابوه يتعامل معاملة سيئة بالشارع ويا شخص مقابل ثاني، يعني فاهمني شنو قصدي؟
2: ست عبير مصيبتنا حتى العائلة قومت بتوجه.
0: اها مش دا اقول لك مو هي العائلة تقول لي للطفل
2: الله رحم ربي يعني احنا هالجبل
0: أي.
2: يعني تعرفين تربية هالجبل
0: اي نعم.
2: أني بمنطقة قاعد بوحدة من مناطق بغداد
0: نعم.
2: اتصلت ب 911 على مود أكو أحداث جانحين بمنطقتنا يفترون بالدراجات النارية والكهربائية
0: نعم.
2: يفوتون من يبنى دق مسبات وحجار على البيت ويهددون يبوقون البيت مالنا وانت قاعد وحدك بالبيت لو أحد وياك. تصور جهال عمرهم 5 سنوات إلى 12 سنة
0: نعم.
2: ف 911 دزولي سياره مال نجده
0: حلو
2: شخصت واحد من عندهم رحت عدى ابوه
0: نعم.
2: ابوه طلع يريد يقتلني قدام الشرطه. الشرطه كل شيء ما سووا له، قلت له هذا ابنك هو يقود هاي المجموعه. قال لي هذا ابني انسان محترم 24 ساعه يصوم يصلي وقاعد بالبيت وبيعتدي على العالم. مع العلم الشرطة 911 قلت لهم يابا ايش راح اسوي؟ قالوا انصب كاميرات
0: نعم
2: بيتكم حتى تجيب لنا الفيلم بالكاميرا احنا نطلع مكافحة الاجرام.
0: مهمات عمو هم يقدرون ياخذون يعني سوري من عندك انت صادق ان شاء الله بس ما يقدرون ياخذون كلام بس من عندك فاهمني يعني لازم
2: لا
0: اكو شيء موثوق. اي نعم
2: وصورتهم ووديتها لمركز الشرطة مكافحة الاجرام. قالوا احنا شعلينا
0: زين شلون شعلينا 911
2: قالوا احنا شعلينا يعني نعم. احنا شويه منطقه متزمته يسمونا 7 بكار لقريعات قرب العظميه يعني انا تعجبت قلت لهم انتم من قلتوا لي انصب كاميرات وصورهم ليش بتروحون؟ قالوا لا ذول عائله عندهم عشيره متنفذه وخافوا يحاربونا الشرطه يخافون
0: نعم.
2: اي فهذا الوضع بالعراق مع الاسف الوضع صعب ولازم نعود من جده وجديد حتى نبني العراق من جديد.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله هذه بادره خير ان شاء الله يا رب ان شاء الله اليوم
2: شاء الله
0: الاخبار اللي سمعناها تكون بادره خير.
2: الامريكان
0: نعم.
2: والقوات المحتله للعراق تعيد بناء العراق من جديد
0: ان شاء الله. طيب انا كلش اشكر اتصالك عمو اكيد نورتني شكرا لك. بشار محمد تحياتي استعبير الوردة أبو عبودي تحياتي لك نورتنا مية هلا. هذا الحكي صح، مو قبل شوية تسولفوا وكأنما الدنيا وردية. منو يعني أنت ليش منو هذا؟ أحمد زكي منو قال الدنيا وردية؟ إحنا قلنا بالعكس، أنا اليوم موضوع حلقتي وسؤالي يقول الأشياء اللي إحنا مسويها خطأ. إحنا أكو أشياء بالشارع نسويها خطأ زين، فبالتالي يعني أكو جانب وردي بحياتنا الحمد لله والشكر، حضرتك وغير الشباب اللي موجودين أنتوا لو عايشين بذيك الفترة اللي نسمع عنها، وأنا مو كلش عايشتها، بس أنا أتوقع يعني تقدم والدك أنت أحمد، حضرتك عايش هسه تقول عليها الحياة الوردية، أنا أقول لك أنت عايش حياة وردية. أنت اليوم شاب ما أعرف هسه اللي يتحدث بهذه الصورة أتوقع عمره عشرينات أقل عشرينات، شايل آيفون آخر موديل، إذا مو آخر موديل ف16 15، تلبس براندات، تسافر، تطلع، طب تروح.

0: تجي مالتك المناهج الدراسية كلها موجودة تجيك مطبوعة، إذا ما كانت إذا الآيباد بيدك والمناهج موجودة تجيك على الإنترنت. الحياة الرفاهية اللي عايشها حضرتك هذه الوردية بصراحة. القبل يقدرون يقولون ماكو حياة وردية، مو أنت مدام أنت عايش هذه الحياة فأنت حياة وردية، بعيدا عن اللي يصير بالمجتمع العراقي بهذه، أوكي ممكن، بس أنت يعني تحياتي لك أحمد. يلا اتصال، قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله، ترجعون على اللالة ترى. أهلا مية هلا.
1: اي والله وبس شايف قال على اللالة هذه.
0: شلونك أبو هيلين؟
1: شلون صحة؟
0: الحمد لله، شخبارك؟
1: والله الحمد لله،
0: نورتنا مية هلا. اي أبو هيلين
1: والله شلونكم؟
0: ما تدري بالموضوع يعني... مو؟
1: لا لا أنا سمعت قبل شوية.
0: لا الموضوع يقول إنه أكو أشياء غلط بمجتمعنا، شنو برأيك أول شيء ممكن إذا تغير شوية يتحسن من الشارع العراقي؟ ماذا نحكي حكومة، ماذا نحكي على أشياء إحنا نسويها إحنا غلط، احترام القانون، المحافظة على الأماكن العامة وغيرها، التجاوز على الرجل اللي هو ممكن يكون رجل القانون موجود بالشارع. خلي نجي علينا احنا تعاملنا بعض ويا بعض، موضوعة انه تتجاوز علي تجاوز عليك وغيرها.
1: عبات بان المسوي
0: اي
1: وهيش مواضيع يعني.
0: اي والله ما يخالف لازم
1: ها.
0: يلا ابو هيلين دحكي طلعها للدرة.
1: قلت عندي نحترم المرور والعالم هاي يعني تتجاوز على الممتلكات، اللي ياخذ الرصيف واللي يخلي ما ادري شنو قدام الرصيف.
0: اي
1: ولا مثلا الحدائق العامه يجوها
0: زين. ها يلا باي باي ابو هيلين، باي باي.
1: اي والله اي والله
0: مو يومك، مو يومك، باي باي. تعياتك. نورتنا اكيد مية هلا. مصطفى السراي شكرا عزيزي، تحياتي لك.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: يوم جديد وصباح جديد.
0: اهلا اهلا اهلا. اللي يريد يسمني ما ادري شيرين، ما يريد يصعد السكر عندي ما ادري شيرين. ان شاء
1: الله.
0: ايه عمي عوفني عوفني عمي عوفني عوفني قوة محافظة على الوزن عوفني.
1: والله بطلة بسم الله ما شاء الله.
0: شلونك
1: ست عبير الجميلة؟
0: عيوني ميت هلا.
1: ست عبير اجاوب على مالتك السؤال. يعني السبب الدمار احنا هسه العراق هو منتكس من كل اموره، بس بيه شغلات زينه هواي يعني.
0: الشعب الحمد لله
1: شعب شعب مالته كلش طيب ومحترم. بس سبب الدمار مالته الفقير. ما اقصد فقير الحال،
0: نعم،
1: الفقير اللي يتجاوز. يا مو كل الفقر احترامنا لهم، هيك ما نزلت هيك منشور وحكوا عليه. الفقير اللي يتجاوز على حقوق الاخرين. يعني للمثال ما اريد اذكر اشياء، هو قال الأخ اللي يتجاوز على الرصيف اللي هو عنده هاي التوك توك وأخلاقه تحت الصفر. أهل تكاتك احتراماتنا إلهم على رأسي. يعني طلع منهم فد 30% ناس مرتبة وتريد تعيش، و70% منهم
0: صحيح
1: يعني غير محترمين
0: فعلا،
1: يعني ما عنده أخلاق بحال كسر عليه.
0: والله أني البارحة صار ويا موقف ويا أبو توك توك باوعيت، قلت السآني يعني مشكلة في بعض الأحيان هي كلمة هاي مال أنه أخاف وعيب وما يصير وش يقولون العالم وأنه أنا بنية وأنزل ويصير عركة، فاهمني؟ في بعض الأحيان هاي خطأ، والله خطأ. هذه الجملة اللي نقولها لنفسنا هي خطأ، لأنه أنا داخلي هذا الشخص يتمادى أكثر، فاهم؟ يعني لو مسوي مثل هذا اللي خبر ومسوي وياها البلوجر هيك مشكلة نازلة وحاجة عليه، والله بعدين تندمت، بعدين قلت لا يعني خلي أكون أنا أرفع من عنده بصراحة. المهم
1: بحكم أخلاقنا نعبر، فإذاقني أمان وزوجتي أبو توك توك كسر علي. المهم فأنا قلت له دروح، رجع السيارة يطبطب من ورا يضرب بيها خيل، فباوعت له
0: زومبي، قلت انت زومبي حضرته.
1: ايه بالفعل عاف مالته التيك توك يا جماعه. فاني نزلت له هو هيك قدوته، شافني ضخم وتفاجئ ضربته راشدين والله العظيم، وقع البنيد مال السياره اللي وراي الله يشهد، وصعدت. يعني قلت هيك احسن، انا هاي مو اخلاقي. بس هو يعني الحياه ماشيه، من تجاوز عليه لقى مالته تجاوب، بس هو هذا مو حل طبعا.
0: حلو.
1: فاحنا بدورنا كشعب القانون يتفعل بطريقه صارمه وقويه و100% على الجميع. اني والكبير والصغير قانون يلزمنا. قانون صارم.
0: مو هي المشكله قمنا احنا حتى ما نحترم القانون صراحه،
1: مو السبب اي مو اللي يعرف
0: صراحه اللي لانه ابو القانون قام يخاف امات، يعني يقول لك انا ساجي اطبق القانون وانت تلزم التليفون. ذاك وسولفت لكم الحادثه اللي صارت وياي هنا، انا شفتها بنيه اللي هي لها علاقه بالموضوع، هي راكبه بتاكسي نزلت وفتحت الكاميرا وانا اصوركم وانتم المرور وانتم كذا، وسويت لها مشكله بنص الشارع، هي لا علي لا سيارتها لا يمها لا كذا، هي راكبه تاكسي. فمشكلة التليفون نرجع، هذا مشكلة، مشكلة السوشيال ميديا اللي موجودة، مشكلة هذه المقاطع اللي نشوفها ونصدق بيها. ترى هواي من المقاطع الموجودة اليوم احنا من يحجون على شخص، شوف هذا تجاوز علي، هذا كتني، هذا ما اعرف شنو، والله نصها كذب. زين مجرد شو. فهما تخاف ابو القانون بصراحة، يعني انا مو دفاعا، بس واحد يحكي الحقيقة. أنا هم يقول لك أبو المرور أو الغيره أو غيره يقول لك أنا خاف هم تصورني وتالي أطلع عن المخوش وصير رأي عام وغيرها وتكبر السالفة.
1: ست عبير القانون أنا اليوم رحت أفتح مشروع بدولة قريبة علينا في الإمارات، من ضمن الشروط الباب مال المحل ما تنفتح على الخارج.
0: نعم.
1: الباب هي صافية شلون الزجاج.
0: طيب.
1: الباب إذا تنفتح على الخارج قال لي إحنا نسوي لك غرامة. إذا على الداخل مناحة.
0: نعم.
1: فشوف القانون.
0: نعم.
1: مختور على السطر. أبد.
0: طيب أنا كلش أشكرك، نورتني، تحياتي لك حسام. شكرا، مع السلامة. حسام يقول أنا أبو توك توك وأتمنى يجي يوم وأخلص من عدها بسبب أخلاقهم ويا العالم كلها ما تحترمنا. عيوني أنت نورتنا مية هلا بيك، وهذا اللي أقول عليه، مرات الشين يعم على الزين. للأسف أكو ناس لا حقيقة تشتغل ما عدا غير مصدر رزق، أحسن ما تروح تمد إيدها تقول لك أنا أشتغل توك توك هاي 2000-3000 اوصل للشارع اوصل كذا، يشتغلون زين، بس اكو لا والله. يلا الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: عزيز شلونك اخبارك؟
0: هلا هلا هلا، شلونك سيوفي؟
2: والله والله الحمد لله من البحر مو زين
0: مثل عفنا ناسين الموضوع اليوم يوم السياده عفنا عمي عفنا عمي ما نرهام عمي ما صار النكارة عمي
2: والله العظيم صحيح ومن يسأل نحط نفسنا
0: ما يصير النكارة
2: والله نرجع على جماعتنا على مدريد وبرشلونة أفضل
0: سبحان الله أفضل. يعني فدوى الاسم رب العالمين إيش قد ينطيهم فرص تذكرون بكأس العالم مطر الدنيا زي مطرت وقعدوا ساعتين ما ادري ايش قد انتظار بلكي الله يعيدون شويه تشكيلتهم وينزلون يسوون لها البارحه هم سوى هاي السالفه وهذا نزع التيشيرت مالته ولاصت عليه الوضعيه زين وهم مات مات المهم يلا سيف الانفصالات هواي باكر باكر
2: لما انت نادي يا معوده
0: باكر اخليك تحكي ولا يهمك عارف بداخلك هواي حكي يلا احكي لي
2: والله عبير اكيد تطبيق الانظمه القائمه مطبق الصحيح وأقوى عداله وماكو وسط مو على ناس وناس العراق يبقى أحلى وأحلى.
0: طيب.
2: أستنطيش مثال أستنطر مو بعيدين كردستان. ليش تطبيق هناك القانون مضبوط 100% حتى إحنا نروح إحنا نروح نحترمه. ليش هنا ما
0: أحترم؟
2: صحيح. إذا الخلل بينا إحنا ما جا نطبق ال.
0: نعم وانا قلت بما انه اكو الحكومة هم خطأ ترى احنا اذا الحكومة ربع احنا ثلاثة ارباع بداعتك انت
2: صحيح احنا نروح غير مكانات كردستان هاي محافظات تابعنا خلال ما نروح الدول الثانية وانت ليش تتطبق وانت تنضبط 100% ليش بلدك ما تنضبط ليش اكو تسيب ليش اكو فوضى اذا الخلل بينا احنا ومن من العقوبات هذا صحيح منها ماكو مثل ما نقول اكو رادع ماكو عقوبات فاستسهلناها طيب. ولهذا ما شاء الله للاسف بلدنا من الاسوء للاسف
0: طيب شكرا سيوف انا يعني امون عليك شوي بس الاتصالات كل شوي وقت قليل شكرا لك قلبي نورتني يلا اتصال اخر الو سريع ألو سريع عريضه مساء الورد
3: هلا عبير هلا وي
0: وسام سريع
3: المخرج
0: هلا وسام
3: اكيد انا اسرع انا اختيار اختار الاختيار الاخير طبعا
0: يا هو معدوم لا تتجاوز عليه ولا تتجاوز عليك
3: اها يا ريت يكون هذا الشيء لان بالشارع تحس روحك انه هو مثل ما نقول بغابه
0: واحد يريد يقتل الثاني واحد يطلع قهر الثاني هسه انت بس الامارات بان شعلي
3: بدون تفاهم بدون يعني مثلا مرات انا احكي طبيعي بس مرات شوي هو صوت شوي عادي مثلا تسوي يا ليش علي صوتك يا انا مثلا طبيعتي ليش تاخذها بغير نظره وكذا هم تصير هواي مشاكل وحتى بمجال العمل انا مو هواي مشاكل تصير
0: طيب أنا كلش أشكرك نورتني شكرا وسام مع السلامة باي باي آخر اتصال ألو
4: مساء الخير
0: هلا محمد مساء الورد يلا تأخر اتصال شنو أريدك سريع سريع الطيران طيران إيه شونك
4: عزيزي باري
0: يلا قل لي شنو برأيك اللي لازم يتغير بالمجتمع
4: أقول لك إذا الإنسان ما يغير بنفسه وبأطباعه وبأخلاقه بالشارع بيطبق القانون فما صرنا ترى لا بعد ألف سنة
0: طبعاً يعني
4: الحكومة مو زينة مو زينة ما لنا شغلة
0: أنا قلت الحكومة خطأ ربع إحنا ثلاثة أربعة على خطأ الآخر علينا يعني
4: حجة ضعيفة وعيب نظن نحكي بيها والله الدولة ما تسوي قانون الدولة كذا الدولة ما قالت لك تخضر رصيد
0: عم الدولة إذا سوت قانون ثاني يوم تلقى السوشيال ميديا محترق شلون يسوون هيك قانون شنو هذا الجحود
4: أي باحب المصطور
0: نعم
4: لا بقى مكان للمريض الثاني كفيف قاعد يمشي بالشارع الرصيف من الطول للطول كله مسوينا قراج
0: نعم
4: ماكو لازم دولة لا تشتغل بقانون تطبق بقوة
0: طيب
4: لان احنا شعب مال قوة ومال عين وراس امانة يعني بدون زعل
0: اوكي اني كلش اشكرك محمد نورتني شكرا عيوني مع الف سلامه عدنا فلاح مساء الخير والف مبروك لجميع العراقيين هذا اليوم ان شاء الله يرجع العراق للعراقيين تحياتي فلاح الركابي تحياتي لك يا فلاح محمد كندا قاعد يكتب بسرعه محمد حتى اقدر الحق اقراها اهلا استاذ سلطان منور شنو اليوم شنو هالجمال شنو هاي مبين عليك يوم السياده اليوم نعم ماشي ما فهمت المهم وصلنا لختام حلقتنا اليوم اكيد شكرا لكل اللي تابعونا اليوم وشكرا لكلامكم وارجع واقول ها ايه ها يلا والله ودي على بال هاي شو اسوي له. المهم اخر شيء ممكن اقوله سياده مو بس حدود نحميها، سياده هو سلوك نحافظ بيه على بلدنا، وكل واحد من عندنا عنده دور، وممكن حتى لو كان هو دور بسيط وحكينا على ادوارنا احنا بالشارع اللي ممكن تكون جدا بسيطه، بتعاملي مع الاخرين، بتعاملي مع رجل القانون، بتعاملي مع الاشياء اللي موجوده، الممتلكات العامه اللي موجوده، الكرسي اللي محطوط حتى اقعد ارتاح بيه، غيرها هاي السوالف كلها لازم انه واحد يحترمها. اوكي فاخر شيء ممكن اقوله لكم كل عام وانتم بالف خير، وان شاء الله كل يوم نحتفل بهذا اليوم، وان شاء الله تكون بادره خير، والاشياء اللي سمعناها والاخبار اللي سمعناها تكون هي فاتحه خير ان لبلدنا يا رب. شكرا لكم، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعلن الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي في العراق ويشكر الدول المشاركة فيه. بارزاني بانتهاء مهام التحالف الدولي. القوات العراقية والبيشمركة مستعدة لمواجهة أي تهديد. البنتاغون قوات الأمن العراقية ستقود الجهود المستمرة لتأمين الدولة وكبح فلول داعش الإرهابية. رئيس مجلس القضاء الأعلى مناسبة يوم السيادة محطة وطنية ملهمة بمسيرة ترسيخ سيادة الدولة. النزاهة تضبط أكثر من 5 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية العائدة لإحدى المتهمات بصلاح الدين. المنافذ الحدودية تصدر 6 توصيات لتطوير العمل وتعزيز السيطرة. الشمري يؤكد أهمية تنظيم سوق العمل بما يضمن التوازن بين متطلبات السوق والحاجة للخبرات. عرقشي يتسلم الرد الأمريكي وسيناقشه في طهران اليوم. إعلام عبري: الطائرة لم تتعرض للاختطاف ويبدو أن الحدث هو شجار بين الطيارين. طقس العراق: تباين بدرجات الحرارة وفرص لهطول أمطار متفرقة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
1: وتقنية أمبيلايت
0: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
0: أعلن.
3: أعلن. أعلن
0: على الرشيد،
3: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
0: من أرض الرافدين بدأت حكايات كثيرة غيرت وجه التاريخ، واليوم تبقى الحكاية مستمرة. كل عام والعراق بخير.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن القائد العام للقوات المسلحة علي فارح الزيدي رعى صباح اليوم الحفل الرسمي الذي أقامه مكتب القائد العام للقوات المسلحة في العاصمة بغداد بمناسبة يوم السيادة 30 من أيلول من عام 2026 وانتهاء مهام قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي في العراق بحضور قائد قوات التحالف وقادة مختلف الصنوف العسكرية والتشكيلات الأمنية. وقال القائد العام للقوات المسلحة بهذه المناسبة: نعلن انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابية لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا على واحدة من أحلك صفحات التطرف والوحشية في التاريخ. وتابع: نتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الدول الصديقة التي شاركت في التحالف الدولي وإلى قادته وضباطه ومدربيه ومستشاريه الذين عملوا إلى جانب قواتنا الأمنية. قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني في كلمة له أن قوات التحالف جاءت لمساعدة الحكومة العراقية وإقليم كردستان، معربا عن شكره للولايات المتحدة وحلفائها على مساعدتهم في دحر داعش الإرهابي وتعزيز قدرات قوات البيشمركة وحماية إقليم كردستان والعراق. وأتابع أن القوات العراقية والبيشمركة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي هجوم أو تهديد قد يواجه كردستان في المستقبل. قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في بيان: نتقدم إلى أبناء شعبنا العراقي الكريم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة يوم السيادة الوطنية. وأضاف أن مناسبة يوم السيادة محطة وطنية ملهمة في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة واستقلال القرار الوطني وتأكيد الالتزام باحترام الدستور وسلطة القانون بما يكفل حماية الحقوق والحريات ويصون مصالح الدولة والمجتمع. أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق مع اكتمال الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية ستواصل تقديم التدريب الموجه والدعم الاستخباراتي لشركاء العراقيين. وأضاف أن قوات الأمن العراقية ستتولى قيادة الجهود المستمرة لتأمين البلاد وكبح فلول تنظيم داعش الإرهابي. أخيرا تسلمت إيران الرد الأمريكي على مقترحها بشأن إنهاء الحرب حسب ما قال مسؤول مطلع على المحادثات. وأوضح المسؤول أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي التقى وسطاء قطريين في الدوحة وتلقى رد الولايات المتحدة على خطة بناء الثقة على مدى 7 أيام. وأضاف أن عرقشي سيناقش الرد الأمريكي في طهران. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعناوينها: الزيدي يعلن الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي في العراق ويشكر الدول المشاركة فيه. مسرور بارزاني بشأن انتهاء مهمة التحالف الدولي: القوات العراقية والبيشمركة مستعدة لمواجهة أي تهديد. البنتاغون: قوات الأمن العراقية ستقود الجهود المستمرة لتأمين الدولة وكبح فلول داعش الإرهابي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن

0: الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: أرض واحدة، شعب واحد، راي

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم من اسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اشبنا تحايا لكل الاشخاص راح يكونون يانا منضمون من خلال البث المباشر على التيك توك او من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل. وراء حقيقة هذا اليوم هو يوم جميل، يحتفل العراقيون اليوم جميعا بيوم السيادة، بمعنى خروج آخر الأفراد القوات الأمريكية أو التواجد الأمريكي في داخل العراق، وبذلك تنتهي هذه الصفحة من عمر العراق اللي الحقيقة امتدت من عام 2003 إلى اليوم، وخصوصا بعد عام 2007 بعد تجديد الاتفاق الاستراتيجي ما بين الولايات المتحدة والعراق، والتي كانت هي الاتفاقية الأمنية كما سميت والتي وقعت من قبل رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي. وبعدها كان هنالك مجموعة من الحقيقة خل أسميها المحطات اللي كانت في عمر العراق الجديد، وتم الطلب من قبل الحكومة العراقية برئاسة وزير رئيس الوزراء الأسبق أيضا سيد حيدر العبادي بعد دخول التنظيمات المسلحة وسيطرتها على أكثر من ثلث العراق داعش، وبعدها كان هناك تواجد أمريكي، صارت يعني قيادات مشتركة، ثم بدأ أو بقيت هذه القوات، وحسب الأرقام التي حقيقة سجلت كانت تتراوح عديد القوات من 128 ألف واحد طبونا بال 2003 إلى بعدين صفوا 5000، بعدين 300، وبعدين ناس تقول لك 1200 مدربين عندنا. يعني إذن اليوم احنا نطوي هذه الصفحة بحقيقة خيرها وشرها، وننهي هذه الصفحة بخير وسلامة، واليوم العراق يتسيد على أرضه وسمائه ومائه. وبهذه المناسبة الجميلة الرائعة واللي يحتفل بها العراقيين اليوم، وشفنا كثير من صور الاحتفالات من خلال الاحتفالات المركزية ومن خلال الاحتفالات الفردية ومن خلال الاحتفالات الرسمية بيوم السيادة، وأكو مثل عده أن قديم، على الحقيقة هذا المثل دائما ما أستخدمه لأن هو يوحي إلى بعض الأشياء. المثل يقول حجة الرعنة ولدها، ويقصد بالرعنة هنا الفتاة المثيرة للجدل أو المثيرة للمشاكل. فبالتالي كان يتحجج البعض بأن وجود القوات الأمريكية اليوم في داخل العراق هو واحد من الأسباب التي تجعل من هذه القوات، هي قوات ولا تزال وفق قرار 1448 محتلة، فلذلك لازم يطلعون حتى احنا نبقى محافظين على سيادتنا. اوكي، اليوم احنا طلعوا هذول القوات الأمريكية وبقي التواجد الدبلوماسي، وهذا جزء من الفلسفة الدبلوماسية والسياسة الخارجية للعراق بين يكون هناك تمثيل دبلوماسي على أعلى المستويات ما بين العراق وباقي دول العالم اللي تعدادها 198 والناس تقول 195. فلذلك احنا خلال الفترة من عام 2003 إلى الآن 23 سنة هذه القوات كانت هي، هم يعتبروننا حليف استراتيجي ونحن نعتبرهم شركاء في العمل.

السياسي وأيضا في العمل الأمني. وطبعا أدسركم سرد يعني تعرفون شنو القوات الأمريكية شنو وضعها. المهم وللحقيقة أيضا هذه القوات في فترة من الفترات كانت هي عبارة عن نقمة عندنا، لأن هي حقيقة جذبت كثير من الدول التي أرادت تصفية حساباتها على الأرض العراقية، وأيضا جذبت الكثير من السياسات الخارجية التي كانت تشير إلى أنه نحن نتحالفنا مع الشيطان وما يسموها، فلازم إحنا أيضا هم نكون معاقبين. فبالتالي هالرعنة هاي حتطلع أو طلعت خلصنا من عدها، فما بقى حجة، ما بقى حجة لمن يتحجج بوجود هذه القوات. قد وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية ما بين العراق والولايات المتحدة، قد أما دا أقول إيه قد يوم من الأيام في حال كان هنالك تهديدات مباشرة مثل ما حصل في عام 2014 بأن نطلب المساعدة، إذا كانت من خلال الدعم اللوجستي، إذا كانت من خلال الدعم والإسناد الجوي، من عندهم ممكن وممكن لا. الله يسترنا إن شاء الله خير وسلامة، جيشنا الباسل الرائع الجميل وقواتنا الأمنية بالتشكيلات الأمنية أيضا كلها هي على أهوة الاستعداد للدفاع عن أرض العراق سمائه ومائه. فلذلك حقيقة أنا أعتبر اليوم هو يوم جميل، لأن إحنا لأول مرة من بعد عام 2003 إلى اليوم نشعر بأننا أسياد هذه الأرض ونملك كل القرارات الأمنية والسياسية وأيضا الشكل الخارجي لهذا البلد، يعني شكل السياسة الخارجية لهذا البلد. بعد كل اللي حكيته يتراود إلى ذهن الشخص، أو تراود إلى ذهني، يعني حقيقة ما تراود إلى ذهنكم، أنا حسألكم السؤال راح يتراود إلى ذهنكم، بس أنا تراود إلى ذهني بأني أسأل سؤال واحد وأريد تجاوبني بصراحة دون فلسفة، ولكن جواب مباشر وصريح. وأنت اليوم مواطن عراقي عايش في هذا البلد، تأكل من خيره، تشرب ميه، وتشتم هواه، وتسترزق من ثرواته. فذلك أنا راح أسألك سؤال، أنت كمواطن عراقي، أنت كمواطن عراقي، أنت هم جزء كبير لا يتجزأ ومهم جدا من هذا الشعب ومن هذا البلد. أسألكم سؤال، أريد من عندكم تنطوني إيجابية واحدة وسلبية واحدة، وحدة بوحدة، اثنين باثنين أشيلك من الهواء، اثنين بوحدة أقطع التليفون بوجهك، سلبية واحدة وإيجابية واحدة من خروج القوات الأمريكية من العراق. هسه تقول لي ماكو سلبية من خروج، احنا خلصنا من العدل. لا، المنطق والعقل يقول لو لم تكن هنالك إيجابية أو سلبية يعني من تواجدها، لأن التواجد بالإيجاب بمعناها سلبي بالخروج، ما بقيت هذه القوات بمرور الحكومات السبعة التي جاءت للعراق. فإذا بالتالي هنالك سلبية بخروجها وهنالك إيجابية بخروجها، تحكي من وجهة نظرك أنت، ما لك خص بالغير، لا تعلق على قبلك ولا توحي للوراك، لا تعقب أو تعقبين على قبلك ولا تفندين الوراك، ولا يسمح بتفنيد أي رأي أو الانتقاص أو التهكم أو التهجم على أي فرد تحدث يوما ما عن تواجد هذه القوات أو مغادرته. أنت سولف لك مواطن عراقي عايش في هذا في هذه الأرض، تسترزق من ثرواتها وتعيش على أرضها أو أرض العراق، تشرب من مياه دجلة والفرات، وتنتمي قلبا وقالبا إلى هذا البلد، تحكي لي سلبية واحدة؟ أي سلبية واحدة وإيجابية واحدة من خروج القوات الأمريكية
من العراق. قال شوي نفعل إحساس المواطنة عندك بربع إحساس مواطنة فعل الكيا. أرقام الهواتف 07801 114115 وعلى 07802116117 بإمكانكم الاتصال والمشاركة أيضا عبر الواتساب على 07902114115. حكيت أني سؤال والسؤال أريد من عندكم جواب، إيجابية وحدة تقول لي وسلبية وحدة تقول لي. وصلت؟ يحتاج عيد أسولف بعد؟ حكيت لكم. وطبعا بالمناسبة قد النقاش يحتد ما بيناتنا، يحتد طبعا يعني النقاش البناء، فأنا لا ضير عندي في ذلك، لكن نختصر المشاركات من فضلكم، نختصر المشاركات. تفضل أستاذ عمار. شكرا سعد، حيا الله الغالي حبيبي.

0: مع الوطن.
1: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو الو. طيب سعد ربي يحفظك، تسلم يا حبيبي. مصطفى موضوع مميز عاشتيدك، دومك مبدع الله يخليك. ابو عراق اسلوب راقي موفقين، تسلم يا حبيبي. سيف عاشتيدك خوش فكره والله، يعني دائما اقول خوش فكره. طيب يلا وين الاتصالات عندنا؟ على الواتساب. يلا خلنا ناخذ اتصال. الو
2: كبير،
1: اهلا وسهلا،
2: شلونك اخي؟
1: شلون الامور اخي؟
2: الله يسلمك حبيبي، شلون اخبارك؟
1: الله يخليك. سولف لي وصول
2: سلطان. هذه البارحه طلعت غصب قلبي.
1: ليش غضبت غصب قلبك؟
2: والله العظيم
1: ليش مخصوص
2: حيل تعذيت.
1: شنو ها شنو
2: اليوم؟ يعني هاني اليوم من نحكم السلطان، انا غير اعرف سلطان شنو.
1: ايه
2: البارحه انا من اتصلت بيك،
1: ايه
2: والمتصل وراي
1: علق.
2: عبد الرحمن،
1: ايه
2: من قال لك هذا هوايه حكي،
1: ايه
2: وهذا هواي سولف، وباب بيتهم ممن أصفر.
1: ايه
2: شون عرفاني باب بيتنا ممن أصفر؟ غير هو كان موجود
1: جيرانكم؟
2: لا لا لا لا لا لا لا أبو سلاطين.
1: ابتهم
2: قصدي
1: ايه
2: تنخلي احنا بباب البيت حتى يجي المهندس يشيلها
1: زين،
2: تمام؟
1: ايه
2: اتمنى يسمعني.
1: طيب
2: شون عرفاني ما منظم باب بيتي الا هو كان موجود ونسيت اشيله؟
1: طيب
2: تمام، ترى نفسه الناس

0: شوية.
1: يعني إذا أن يكون هنا واحدة من إيجابيات مالتها إنه إحنا نقول لهم يابا إنه شوية عفونا رجعونا اقتصادياتنا.
0: أي عها شايب أهم شيء شايب لازم يكون طيب. الشايب رحمة الوالدين.
1: السلبية.
0: شربك هذا شايب وأمي وشايب. السلبية هذه راح نصير راح نصير تكل راح يعني مو راح إن شاء الله إن شاء الله نصير بس توقعات العالم.
1: مخاوف من.
0: مخاوف من تصير تكن العراق تصير ساحه تكن شايف هذا التكن اللعبه مال بلاي
1: اي تكن اي اي
0: ما عندهم مكان يتعاركوا فيه
1: صح الصراعات زين اوكي ساحه لتصفيه الحسابات
0: ساحه تصفيه حسابات وصراعات لبعض الاطراف أوكي. ان شاء الله مصير
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: يا رب
0: جهود الخيرين مثل ما قال اخويا مصطفى تحياتنا له
1: ان شاء الله
0: بس ان شاء الله الله يحفظه
1: حلو تحياتي لك
0: كل مخاطر وسوء
1: ان شاء الله يا رب تحياتي لك
0: حبيبي
1: حبيبي زين ناخذ اتصال الو الو مصطفى كاتب
2: الو السلام عليكم استاذ
1: وعليكم السلام يا اهلا وسهلا
2: شلون صحة
1: يا فضلك يخليك من وياي
2: وياك خالد من بغداد
1: اهلا يا خالد تفضل
2: بالنسبه للايجابيه المفترض يعني نستغلها فرصة ذهبية
1: لل
2: يعني فرصة كل ذهبية طلعت كل القوات الخارجية الموجودة بالبلد وهي بالأحرى المحتلة احنا نسميها
1: طيب
2: مفترض نستغلها القوات الأمنية نطورها بشكل مو طبيعي مهما يكون أمريكا هم عندها تحالفات ويا كوريا ويا ألمانيا وفرنسا إذا تروح تشتري من ألمانيا ومن فرنسا أسلحة وكذا تقدر يعني تمشي أمورك أو كوريا الجنوبية
1: تمام
2: يعني هو هاي الإيجابية حتى نختصر الموضوع عليك ومنطوي على المستمعين
1: عشتيدك إيه
2: السلبية عندك سياسات يعني مع الأسف إحنا متخوفين فقط من السياسات الخارجية ضد العراق
1: نعم
2: يعني حتى لو ما تكون بلبلة خاف تكون هنالك أمور اقتصادية للبلد يعني عقوباته من هذا إن شاء الله مصير إذا عندنا سياسيين محنكين وعاقلين ويفتهمون يدبرون الأمور وشكرا لك وفي أمان الله
1: وأنا الممنون تسلم عاشتيدك شكرا جزيلا سيد بعد خروج أمريكا من العراق بمن يتحججون الأحزاب بعد وبعض الفصائل ما عندهم غير تعرشهم بيهم هسه اليوم أيضا كان هناك بيان لسيد مقتدى صدر بحل اليوم الموعود ف يعني ما شاء الله سيد مقتدى يعني ليس تملقا لكن هذا الرجل دائما ما يخطو خطوة قبل الآخرين فبالتالي خطوته كانت جدا جدا جيدة يعني طيب يلا خلينا ناخذ ويانا نسمع أغنية يلا

0: مصطفى كاتب الإيجابية، المفروض نصير دولة منفتحة على الدول بالتطور والأعمار والاستفادة من الشركات الدول المتقدمة. بإمكانك طبعا المشاركة ويانا في حلقتنا لهذا اليوم، والإجابة على السؤال خروج القوات الأمريكية بالنسبة إلك أنت كشخص، احكي لي سلبية واحدة بخروج هذه القوات وإيجابية واحدة بخروج هذه القوات. بإمكانكم الاتصال على رقم الهاتف 0780216117، أما من خلال الواتساب فبإمكانكم أيضا الاتصال على 0701114115. هذه أرقام الهواتف للمشاركة في حلقة اليوم من على الطريق، وبإمكانكم أن تكونون ويانا ونسمعكم بمناسبة اليوم يوم السيادة والحقيقة، هذه الأيام اللطيفة الجميلة اللي هي طبعا عطلة بالنسبة لكل الموظفين بدوائر الدولة يخربون على العطل، فذلك قاعدين ببيوتهم ما شاء الله. اليوم الشارع والله شكد حلو بدون موظفين، القرآن يخبل والله العظيم، فد جميل فارغ حلو نظيف، حتى درجة الحرارة تلفت، يطلعون العصر ما يخاف، طلعون الناس قاعد تحتفل عادي يعني طبيعي، بس هذا ما الصبح ضغط وما سيارات وواحد فوق اللوغ ومدري شنو، وانه كلهم يطلعون جروب ايه يطلعون فولون، اليوم فولون هم باكر تلقاها مو تشول، باكر عاقول يمشي بالشارع والله العظيم. طيب ما عندهم غير هذا السؤال دريم، منهم ما عندهم غير هذا السؤال. ناخذ ويانا اتصال. الو ما عندكم، احنا ما عندنا غير هذا السؤال. الو
1: الو
0: نعم
1: مساء الخير.
0: مساء النور،
1: شلونك
0: سلطان؟ اهلا وسهلا،
1: اخبارك؟
0: شلون اخبار سارة؟
1: الحمد لله، يعني انا صار لي يومين،
0: هو ذا ايش صار؟ شباب مخابراتي
1: اي، انا صار لي يومين يعني اتمنى ارسل لكم صوره.
0: اي
1: كم اتصال انا اتصل وما تجاوبوني
0: ليش؟
1: واليوم الموضوع يعني مو مهم عندي، بس يعني شايف انه ماكو فد شيء براسي انه احكي مثل المواضيع اللي قبلها.
0: اي
1: ما اليوم تجاوبوني
0: شفتي؟ يعني الموضوع اللي انت عندك عليه حكي ما جاوبناش، واللي يعني بالنسبه لك المشاركه الطبيعيه
1: لا يعني. معلومات قيمه يعني تفيد يعني مو هيك
0: يعني
1: ما حتجاوبني
0: يعني الناس والله العظيم. طيب سولفي لي، شنو الايجابيه؟ احكي لي ايجابيه واحده وسلبيه واحده من خروج القوات الامريكيه من العراق او اليوم باعتبار يوم السياده. يعني
1: برايي انا المتواضع، الإيجابية الحلوة بخروج القوات الأمريكية من العراق إذا إحنا فعلاً عندنا دولة وحكومة وجيش
0: زين.
1: والسلبية
0: أي. لا شو ما افتهمت أوكفي شون يعني
1: الإيجابية
0: أي.
1: خلي يطلعون الأمريكان
0: أي.
1: خلي يطلعون الله محمد وعلي وياهم
0: زين،
1: لأنه إحنا عندنا دولة وحكومة وجيش وقانون. والسلبية
0: أي.
1: إذا بقوا احنا راح نبقى احنا يعني احنا راح نبقى عندنا ميليشيات، وراح نبقى يعني اكو دولة ثانية مسيطرة علينا هي ما تريدهم، هو مو احنا اللي نريدهم.
0: ايه
1: هي هنا المشكلة.
0: طيب
1: فاحنا مشكلتنا احنا مع الاسف احنا مدى يعني هسه كمواطن انا ما اشوف اكو قانون يحميني 100%. انا ما اشوف اكو دولة تطبق علي القوانين وتوفر لي أنا كمواطن كل مستحقاتي.
0: طيب
1: اللي أنا أعيش بها عيشة كريمة ومحترمة وعلى حال أي إنسان بأي بلد ثاني.
0: طيب
1: رغم أنا بلد خيراته لا تعد ولا تحصى وتاريخه عريق، بس أنا ما مدى أساوى ويا بلد ثاني بالمعيشة. أنا ما ماخذ كل حقوقي.
0: طيب هسه يعني قصور بيش لو بالجهات اللي قائمه على الموضوع سجوز بيش انت طالبين بيها؟
1: القصور كله بينا، احنا ساكتين، احنا راضين، احنا خاضعين، احنا معدين، احنا نريد نعيش يومنا، نقول احنا نمشي بصف الحائط مسالمين. بس هو مو صحيح. لانه هسه اللي يطلع ويحكي ينقتل له ينحبس.
0: طيب
1: فاحنا هسه يعني انا البارحه سمعت انه الفيديو قصير على الانستا اذا طلع الجيش الامريكي راح يرجع داعش. طب احنا شو استفادنا؟
0: يعني ان شاء الله لا.
1: التهديدات والقلق والخوف اللي حيصير عند العراقيين
0: ان شاء الله لا. هو احنا نتمنى يعني حقيقه
1: 4 سنوات الشباب اللي راحت والناس اللي راحت حقوقها وانقتلوا واطفال تيتمت وارامل.
0: صح.
1: هاي لانه طلعوا الامريكان بنسبه كلش كبيره بال2011 دخلونا بال2014 داعش. زين هسه احنا من راح يدخلنا؟ انطيني ضمان واثباتات انه انت حكومه ما حد راح يدخل لك ويغزيك ويصير بينا مثل ما صار بينا بال2014.
0: يعني بصراحه ماكو ضمانات لان احنا بوقت ال2014 كان حقيقه يعني مثلا هم اول ما دخلوا للموصل كان بالموصل كانت قوة عسكريه كلش كبيره، وبصراحه صارت هذه فضيحه الموصل وانسحبت القوات الجيش يعني. فبالتالي هم كنا شادين ظهرنا احنا بكم واحد وبعدين تالي نكلوا بينا.
1: المشكله حكومتنا انا ما بدي اطلع مسميات جهات معينه تتعارك وتتقاتل وواحد يعير الثاني. احنا حررنا الموصل مو انتم، احنا سوينا الموصل مو انتم، احنا بداخل بلدنا ما متكافئين. احنا عندنا ثغرات هوايه يدخلونا من عندها ويفككونا.
0: طيب
1: ما كنت اعرف نفسي اعرف احكي بس
0: لا قويه والله طلعت.
1: فان شاء الله نتمنى الخير
0: ان شاء الله خير يا رب
1: وان شاء الله بدايه جديده
0: ان شاء الله
1: وما حد يريد يعيش غير انه يعيش بكرامه وامان ويعيش حياه حلوه
0: ان شاء الله.
1: استمتع
0: ان شاء الله.
1: ما نخلق حتى ينذل وينهان ويعيش.
0: لا طبعا طبعا لا، هو الشيء اللي احنا نوجدنا به على هذه الارض حتى تحفظ كرامتنا ونحفظ ايضا كرامه الاخرين، فهي هنا الفكره. طيب تحياتي لك ساره، انا اشكر الشكر الجزيل، شكرا على مشاركتك. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: طبعا انا مستمع قديم ومشترك جديد.
0: كل الهلا بيك، من وياي؟
2: وياك ليث الجميلي. حقيقه عجبني موضوعك وحبيت اشارك.
0: كل الهلا بيك يا ليث، يا هلا مرحبا. سولف لي، اعطيني ايجابيه وحده وسلبيه وحده بخروج القوات الامريكيه.
2: بالنسبه للسلبيه
0: أي.
2: يعني هذا موضوعك حقيقه يذكرنا بموضوع الديج، اذا تذكر هذه الروايه اللي صارت، قالوا شيخ الديج وراد يذبحه
0: اي
2: فجاره ذبح الهيار. ثاني يوم قعد سمع صوت ديوشه هواية روعي، فقال له شنو هذا؟ قال هو هذا الديوشه انا مسكت هذني الديوشه كليتين. واني يعني اريد اوصل لك فكره انه خروج الامريكان السلبيه الوحيده اللي بيه انه راح نصير فريسه سهله دول الجوار.
0: الباقي لديوشه
2: كلها راح تقول طبعا يعني. بالنسبه لل
0: إيجابية
2: أنه بلد يستقل تخلص من الاحتلال ترجع للسياسة يعني.
0: طيب والله إن شاء الله إن شاء الله يا رب خير.
2: إن شاء الله البركة بجيشنا والبركة
0: طبعا 100% قواتنا الأمنية حقيقة.
2: أقسم لك بالله العظيم عندنا فيلم يشق الجار، والدليل على هذا من 2014 ترى شاركوا ويانا بس مجرد للطيران.
0: أي بس للطيران صحيح.
2: أما الحرب اللي عشناها عنتر عشنا حرب شوارع حرب شوارع والله العظيم عنتر بيننا وبين القتال.
0: صحيح
2: صحيح. الحمد لله والشكر تحررت ورجع
0: والله
2: المال
0: لها
2: مثل ما يقول.
0: ان شاء الله يا رب. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. تسلم يا وردة. اقصد عندكم غيره لو بس هذا اليوم. هو شنو بس هذا؟ هو بس اليوم اكو يعني يوم السياده، يعني 365 يوم هو احنا نحتفل بيوم السياده. اليوم هو يوم السياده، بدنا نحكي احنا بيوم السياده. زين العتبه كلش قويه منيه. يلا

0: طيب حسن كاتب رجع المال لهلة بزود الديوشة. يعني حقيقة أنا حسن يعني راح أحاول أتغاضى عن هذا التعليق. بحياته ما كانوا أبطال العراق يشار لهم بأنهم ديوشة. دير بالك. ناخذ ويانا اتصال. ألو.
1: هاي.
0: أهلا.
1: هاي.
0: العائد من السبات.
1: أخبارك؟
0: شلون أخبارك؟
1: والله هلا تشوف بأشرب شاي.
0: إيه بالعافية.
1: ردتي.
0: مسعدة قاعدة الساعة بالأربعة للربع.
1: لو ما أنت معك قاعد. شفت قد غالي.
0: الله الله يا أنتي.
1: أنا ما يطب بالي إلا بس سلطاني الغالي.
0: الله عشان قاعد تحكي شعر صارت يا هاليوم. شو الموضوع؟ أكو علاقة بشاعر؟
1: لا والله ماكو. وين يا حفرة؟
0: الحب القادم.
1: الشاعر مع احترامي طبعاً أستاذ سلطان. ترى للأسف متحسية مفولشد لأن للأسف يحكي ما يفعل.
0: إيه.
1: يعني غزل حب وغرام.
0: الشعر هو قوم كل بيحكين لازم يسويهن. وأنا كش فيلم.
1: أحسنت بالضبط.
0: هو يعبر عن مشاعرنا إحنا. الناس اللي نحب الناس اللي نكره الناس اللي هاي.
1: مشاعري لو تحكي يبو
0: همزين الله
1: وإحنا
0: لسان الشيحكي الله ساتر علينا نوب مشاعرش تحكي الله ساتر.
1: لا قلت حلو طبعا قبل شوية انت تفرج يعني شغلت التلفزيون شفت النشر الموحدة رد قلبي يعني فرحت شو قلبت غير إذاعات وغير تلفزيون ما فيه ما في
0: هو بث موحد صار
1: طبعا الرشيد
0: طبعا
1: مشتركين الرشيد
0: طيب تعال سؤال فيلي شنو السلبيه اعطيني سلبيه واحده وايجابيه واحده من خروج القوات الامريكيه اليوم بيوم السياده
1: بس أرد أنوح ونبه العراقيين احنا ثالث يوم سياده اول يوم سياده بنستلم اياد علاوي من بول بليمار ثاني واحده من طلعت القوات الامريكيه بزمن نوري المالكي وهلا هسه أحسنت بالضبط وهلا اليوم الثالث طبعا أول بوزيتيف ما في مسيرات ما في قصف ما في على السفارات والمنطقة الخضراء أيام الكاظمي تتذكر
0: طيب
1: طبعا إحنا بالمنصور يوميا اسكت يمكن تندل تعرف إيه هاي أول خلينا نقول إيجابية
0: إيه هاي أول إيجابية
1: يعني ما عندي مبرر أضرب سلطان أو أقصف كذا أو أسوي كذا وصلت
0: نعم
1: اوكي ما في مبررات للصنع وكذا وهاي ولا تنسى المخدرات وهاي خلينا نشوف مو صح مو كانوا يتهمون خلينا نشوف هسه
0: طيب حلو
1: اما الله. الايجابيه
0: اي
1: العفو السلبيه تقدم السلبيه
0: اي
1: ما في انترناشونال سكيورتي انت ترجمها واشرحها
0: زين
1: ماكو ما في
0: يعني اذا انت برايك ماكو حمايه دوليه
1: أحسنت ما في. شفت البارحة شلون هددوا على الدولار إذا بقت الرحلات الإيرانية وعلى فكرة حطوا كونديشن رقم جواز المسافر وصيغتهم وين رايح وين جاي وشنو من مطار النجف الإيران أي يعني الكونديشن قريتها أنا
0: طيب إذا
1: مو للأسف يعني نتمنى
0: بوجهة نظرك لأنه سلبية الوحدة ما راح يكون عندنا حماية دولية وراح
1: لا
0: إحنا نتصدى للأشياء بنفسنا
1: بالضبط أحسنت ولا تنسى موانئنا إحنا ما بس نحكي على خلينا نقول الطيران أو الجو راح نحكي على البر وراح نحكي على الموانئ وراح نحكي على التجارة والدولار بأي لحظة شفت أنت جت فترة 160-161 ويمكن لهلا بعد
0: نعم طيب
1: إن شاء الله
0: تحياتي لك شكرا جزيلا سلمي يا وردة هلا مرحبا علي العزاوي السلام عليكم عندك علي منير وليث ومحمد رسول حرر والعراق والعراق وأنت محلفني لا والله أدربيها كل زين خب منير يعني منير محمد ليث كلهم صدق حسن مارد ردا على الأخ اللي لقمة سهلة للدول لا حبيبي بزود أبطالنا رجع العراق لا أمريكا ولا غيرها وسلاح الدولة طبعا سلاح الدولة مع الغطاء كان الدولي من قبل الولايات المتحدة داعش اللي بطار ردوا شنو حسن بدأ تكتب شو أكو حروف عندك طائرة كلمات كيبوردك شنو وضعه هذا بالتليفون طيب تفضل أستاذ عمار جميل شنو عيني عندنا اتصال ألو شنو هاي اللي عدت زيت براسك

0: طيب عندنا اتصال. الو
1: شلونك؟
0: اهلا
1: شلونك بعد؟
0: يا هلا مرحبا، شلون الاخبار؟
1: انت ما خبرت البارحه ولا البارحه؟
0: الحمد لله
1: والله كان نسيت البرنامج لو انا شلون.
0: مواطن انت بكيفك تعبر عن وجهه نظرك، ما انا مخص
1: على قولتها. قال له شنو رايك؟ قال له هو شنو رايي؟
0: اي يلا قل لي.
1: والله يا سلطان يا حبيبي يا صاحب الآراء الجميلة، السلبية الوحيدة يعني السلبية المفروض أن احنا نكون مثل اليابان أو مثل ألمانيا الشرقية.
0: طيب
1: هاي السلبية، المفروض كان نكون مثل اليابان ومثل ألمانيا الشرقية.
0: زين،
1: بمعنى أنه المفروض احنا الأمريكان منطبوا واحتلونا وشالوا النظام وكذا كذا، مفروض شلون ألمانيا انطبوا خسوا لهم خطة مارشال.
0: طيب.
1: ورتبوهم وكذلك اليابان. احنا بس السلبية انه احنا ما صدنا مثل،
0: بس احنا بعمل ندري
1: يعني ارجو انت ارجو ان تفهمها انه السلبية احنا ما رضينا نصير مثلهم.
0: اي
1: اما الايجابية احنا مصرين على ان نكون اتباع الناس، يعني هم جاوا ورانا بالاف السنين.
0: طيب
1: احنا مصرين ان نكون اتباع الناس جاوا ورانا،
0: بس سلبيه لو ايجابيه
1: مو انت المفروض يعني تفهم قصدي. سلبيه اللي بالبدايه اللي قلت لك المفروض ان احنا
0: كانت ايجابيه،
1: هي كانت الإيجابية. بس هاي الإيجابية إن إحنا عدنا منقسمين على نفسنا بطريقة سخيفة سخيفة سخيفة إلى

يعني السؤال الحقيقة أنا أتمنى أن كل العراقيين على يعني عددهم وخصوصا المتواجدين دائما في المشهد يعني دائما متابعين ومتابعين وممكن محادثين ويانا يعني يسألون هذا السؤال إلى أنه اليوم هو خروج آخر جندي أمريكي وآخر فرد من أفراد القوات الأمريكية من العراق والذي اعتبر انسحاب القوات الأمريكية وخروجها طبعا الأمريكية بمناسبة مو الأجنبية. شوي أتمنى تركزون على هاي السالفة. هو خروج القوات الأمريكية وليست الأجنبية، فهمتوها؟ أوكي. فإذا خروج القوات الأمريكية وأفراد أو آخر فرد من عدها حقيقة هو يعني تم يعني اختياره كيوم للسيادة، وإحنا اليوم نحتفل بهذه السيادة حقيقة بصراحة. يعني واحد يعني يفخر في يوم من الأيام إلى أنه كان هنالك إنجاز كبير. ديش ها أنه كان هذا الشيء إيجابي واليوم نحصل على سيادتنا الكاملة على أرضنا ومائنا وسمائنا. فلذلك يعني سؤالي هو يقول شنو السلبية أو انطيني سلبية وحدة وإيجابية وحدة من خروج القوات الأمريكية، مو من بقائها، مو يعني أنه اليوم هي طلعت، هسه شنو اللي ممكن أنت تعتبره سلبية بطلعتها وممكن شنو اللي تعتبره إيجابية بطلعتها؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 0780211117 على الواتساب بإمكانكم الاتصال على 0720111115. عندنا اتصال. ألو جنس لطيف ما يشارك. ألو والله يعني مو كلش. يلا ناخذ سنة 25 والاتصال ما مستحيل انت والاتصال. الو الو عيني شين الميوت خابرني نهاية 15 شنو وضعك؟ عايش ميت؟

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعلن الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي في العراق ويشكر الدول المشاركة فيه. بارزاني بانتهاء مهام التحالف الدولي، القوات العراقية والبيشمركة مستعدة لمواجهة أي تهديد. البنتاغون قوات الأمن العراقية ستقود الجهود المستمرة لتأمين الدولة وكبح فلول داعش الإرهابية. رئيس مجلس القضاء الأعلى، مناسبة يوم السيادة محطة وطنية ملهمة بمسيرة ترسيخ سيادة الدولة. النزاهة تضبط أكثر من 5 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية العائدة لإحدى المتهمات بصلاح الدين. المنافذ الحدودية تصدر 6 توصيات لتطوير العمل وتعزيز السيطرة. الشمري يؤكد أهمية تنظيم سوق العمل بما يضمن التوازن بين متطلبات السوق والحاجة للخبرات. عرقشي يتسلم الرد الأمريكي وسيناقشه في طهران اليوم. إعلام عبري، الطائرة لم تتعرض للاختطاف ويبدو أن الحدث هو شجار بين الطيارين. طقس العراق، تباين بدرجات الحرارة وفرص لهطول أمطار متفرقة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من

0: كان. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: هذا العراق مو مجرد اسم على الخريطة، هذا تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا. عاش العراق وكل عام وشعبه بألف خير.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: مستمعين رجعنا لكم احنا في ساعتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم المخصصة في من على الطريق المخصصة ليوم السيادة. وحقيقة سأل سؤال لكل العراقيين والعراقيات الجميلات مستمعين ومتابعين الأعزاء الرائعين اللطيفين، خروج القوات الأمريكية بوجهة نظرك أنت شنو يحمل من شغلة سلبية واحدة ويحمل من شغلة إيجابية واحدة؟ يعني تقول لي سلبية بخروج الأمريكان وسلبية بخروج الأمريكان، أوكي؟ باعتبار إحنا اليوم سيادة وأريد من عندكم تحسون هذا الإحساس وهو جزء من مسؤوليتك كمواطن وإحساس المواطن العالي اللي الحقيقة عندنا شوية مجموعة مدى تحس بإحساس المواطن مدى تتميل لهاي الأرض، يا راد نرتب لهم الأمور. على العموم أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 0780211 4115 وعلى 0780211 6117 بإمكانكم الاتصال والتواصل والمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم عبر الرقم على الواتساب 0720111 4115. وريدكم تخابرون تحجون سولفون تقولولي انتو تون دن دن دا دا. يلا شنو تعال سولف لي اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مرحبا استاذ سلطان.
0: يا هلا كل الهلا.
1: يا من المخرج
0: انت؟
1: لا
0: منو جاي؟
1: يا عمار يمكن يوسف. يوسف
0: اهلا يا يوسف،
1: تحياتنا للمخرج اليوم.
0: الله يخليك قلب المخرج اليوم، انا قلبي
1: فول اليوم
0: عم تعرفون، بس انتوا شويه مجحفين
1: والله مقصرين وياك.
0: ايه مجحفين، لا انتوا مجحفين مجحفين ومفترين همين، مو بس مجحفين. ايه شويه افتراء.
1: استاذ سلطان بالنسبه عيني. للسؤال
0: ايه
1: يعني هو شنو الفائده وشنو
0: الاستفاده؟ مو شنو الفائده، شنو السلبيه وشنو الايجابيه بطلعتهم؟
1: يعني ايجابيه والسلبيه من يانا الحين ناحيه
0: كل النواحي.
1: من ناحيتي كفرد لو من ناحيتي
0: انت اليوم تقول الامريكان
1: اليوم يوسف شنو استفادت طبق؟
0: انت اليوم كمواطن عراقي، مو كيوسف، كيوسف ما تشيهمك انت طلعوا البقو مو مشكله، بس كمواطن عراقي

0: 2008 2007 فاكو يعني هاي موضوع ان هم حتى الدعم اللوجستي وهاي هذا اتفاقيه بيناتنا يعني اوكي طبعا هم
1: اوكي دعم اللوجستي يعني اتفاقيه يعني هم يزودوك سلاح
0: يزودوك سلاح يسوي لك غطاء جوي لحد ما ترتب وضعك انت وبعدين يعوفوك هي كانت هيك اتفاقيه اساسا ايوه
1: هو احنا لا رتبنا وضعنا ولا اي شيء
0: لا هم ما خلونا نرتب وضعنا اذا احنا رتبنا وضعنا لازم كان من زمان نقول لهم مع السلامه بس مو هم مرتبين فرتبوا وضعهم وما رتبوا وضعنا
1: فاذا رتب الوضع وصارت اوكي فهي الشغله الايجابيه انه احنا بعد راح ناخذ راحتنا نقدر يعني تصير عندك شلون نقول مثل السياده بالبلد
0: قرارنا واحد قرار عراقي
1: بعد قرارك واحد
0: جيد
1: تسوي فلان شغله تسوي فلان شغله
0: كيف
1: يعني والله من رخصتكم والله
0: اي هي هاي زين
1: والشغله السلبيه يعني هو مثل ما قالوا اتصالات قلبيه من سمعتهم صراحه انه هي تصير شلون تكن تصير يعني مكانات تصفيه يعني هنا تصير تصفيه
0: كلش متاثرين بالتكن
1: ان شاء الله يا مصير
0: زين
1: يعني يعني هي مو هي هو التكن ماكو مكان يردون يتحاكم بس ماكو مكان
0: بس ماكو ضربه
1: منا يتحول خارطه منا ضربه منا ينزل بغير خارطه ماكو هيك يعني هاي الفكره
0: صدق والله
1: ضرب ينقتل وبعدين يتحول
0: بعدين مثل ببجي يعني تنكتل ترجع لللوبي نو برجع من اللوبي ابدي احد من جديد
1: هي هاي المشكله ان شاء الله ما تصير ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله حبيبي
1: ربي يسلمك ويحفظك
0: تحياتي لك يا ورد شكرا جزيلا بمناسبه فقط للاشاره انا ليش قلت هسه مثلا قلت له انه مو انت كشخص كفرد يعني انا بالنسبه لي ماكو سلبيه وايجابيه كسلطان انا ما اشتغل وياهم حتى مثلا ايجابيه انه هم راح يطلعون راح اخذ راس في يعني أحكي كمواطن أنت اليوم مو شخص كفرد يعني كمواطن تنتمي إلى هذه البلد هذا اللي هو إيجابي وسلبي كشخص أنت كشخص بكيانك وجود القوات الأمريكية أو عدم وجودها ما راح يضر عندك بس كفرد عراقي أكو إيجابية وأكو سلبية فهاي فقط للتوضيح إلى أنه كوجهة نظر تفضل حب الوطن نلتم حب الوطن نلتم بس والله وحدتنا وحدة الدم

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: يا الله
0: يا الله يا اهلا وسهلا ومرحبا.
1: يا الله يا الله
0: اهلا اهلا اهلا اهلا.
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: مشتاقين جدا.
0: الله
1: ما نوم صابرين البارحه.
0: اي والله صار هواي لا اكثر من البارحه.
1: صار هواي.
0: اي صار هواي ما شايفك.
1: ماكو منصوره يا بغداد.
0: اي والله امين ان شاء الله.
1: شلونكم عيني؟
0: الله يخليك. تفضل.
1: طبعا نحب نبارك الشعب العراقي اولا.
0: حلو.
1: الانسحاب. مو انسحاب يعني خروج.
0: خروج.
1: قوات قوات التحالف.
0: اي.
1: بعد عندنا شغله والله ناقصتنا بالسلاطين.
0: شنية؟
1: انا اروح عليها.
0: ايه.
1: احنا مو بس قوات التحالف. اللي عامه علينا. الدول المجاوره هم عندها اجندات وعندها ما يسمى بالديون. وما يسمى بالدول ما اعرف يسموهم.
0: زين.
1: دول يكون هم يطلعون من العراق. لان دول يعني شلون اقول لك اكثر خطر على المجتمع من قوات التحالف.
0: طيب.
1: صح لو غلط؟
0: يعني
1: مثلا انا قاعد بالعراق ولائي من العراق

0: ناخذ اتصال. الو.
1: هلا الرئيس.
0: هلا.
1: شلون
0: الاخبار؟
1: هلا ابو عاشي.
0: هلا حبيبي، شلون امورك انت؟
1: والله تمام.
0: الله يخليك. يلا سولف لي، شنو الإيجابية الوحدة والسلبية وحدة؟ انطيني.
1: أنا راح أعطيك سلبية بس إيجابية ما دورت صراحة.
0: لا ما يصير، قول ياها الاثنيناتن.
1: هسه أقول لك أدور لك وحدة. السلبية طلع برزان البارحة، مثل أول البارحة يقول راح يرجعون داعش من يطلعوا الأمريكان. ما يحكي الحالة، هو هذا التصريح يعني هو كسياسي
0: نعم
1: عراقي.
0: لا هو واحد يعني من الزعماء المؤثرين جدا، السيد مسعود برزاني، الزعيم مسعود برزاني، وحقيقه دائما عنده وجهه نظر ورؤيه سياسيه، بس اتمنى ان تكون هذه المره خطا.

0: 1-1-4-1-5 صديقي عون يعني الحقيقة ساني على الهواء عون فدا أحكي فدا أقول له سالفة دا أقول له إنه خلص على فلان موضوع أوكي فكتبت له أوكي حبيبي في ديتك جاي يقول لا تنسانا بالدعاء أوكي عون حبيبي دعائك موجود إن شاء الله واصل.
1: طيب هو العراق خليل المجد والحسن هو الذي كل من فيه حفيد نبي كأنما كبرياء الأرض أجمعها تنمى إليه فما فيها سواه هو العراق قل للدائرات قفي تاب الزمان جميعا والعراق صلى.
0: صبي مصطفى السراي نورت حبيبي الله يخليك شكرا جزيلا يا ورد. فبإمكانكم أيضا التعليق على البث المباشر على التيك توك اللي هو إذاعة الرشيد. سؤالي بسيط جميل رائع لطيف، أنت مواطن عراقي الله موفقك أمورك طيبة، وطبعا مناسبة مغلب اللي يشاركونا يعني أخواننا وعزائنا كلهم، بس عندنا كم واحد ذول ما علينا بيهم، إحنا عندنا فئة ضالة موجودة بالشعب العراقي ما منحبهم ما عندنا أي تواصل يعني. على العموم أي ذول يجي ما تعتبرهم ذباب، وأكو ذباب الكتروني وأكو ذباب بشري، ذول الذباب بشري إحنا ما معلين بيهم، إحنا نحكي على يحبون العراق يحبون هذا البلد. فلذلك أنت بالنسبة لك كمواطن، أرجع بقول كمواطن عراقي مو كشخص مو كفرد مالي خاص بك، أنا كمواطن عراقي اسمك مواطن عراقي تحمل البطاقة الموحدة اللي اسم بطاقة واحدة مشكلة يلا تحمل البطاقة الموحدة اللي مكتوب بيها اسمك ومكتوبة الجنسية عراقي، شنو السلبية اللي تشوفها بخروج القوات الأمريكية من العراق وشنو الإيجابية اللي تشوفها بخروج القوات الأمريكية من العراق؟ يلا
2: العباس نشاور

0: ناخذ اتصال. الو
1: الو
0: نعم
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: هلا وسهلا سلطان، معكم هبه من بغداد.
0: بس اسمك العفو؟
1: ام هبه من بغداد.
0: ام هبه كل الهلا بيك يا ام هبه، اهلا وسهلا.
1: هلا وعيني استاذ، ان شاء الله يا رب نضل ايد واحده كليتنا
0: ان شاء الله
1: يا رب العالمين. ان شاء الله تصير هاي وطلع الشر ما عندنا يا استاذ. صراحة امريكا برئيسها والله. هذا جوابي.
0: حلو، عاشت ايدي، شكرا جزيلا.
1: انا قلت حالتي
0: شكرا جزيلا في دول عمرك، ممنون.
1: الله يخليك عيوني،
0: تحياتي لك يا وردة، شكرا، يا أهلا ومرحبا، مع السلامة. ناخذ اتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: الكبير أبو آسر
0: الجميل، الله يخليك، من وياي؟
2: صدام أبو مصطفى.
0: كل الهلا بيك،
2: شلونك يا حبيبي؟
0: شلون الأمور؟ صدام أبوك شو اسمه؟
2: الله يعطيك الصحة، أنا صدام محمد عباس جاسم محمد. السعيدي.
0: أي. والنعم
2: رباعي ولقب.
0: والنعم
2: من أصلك أخوي.
0: والنعم
2: أخوي العبيب،
0: تعال سولف لي.
2: الله يسلمك.
0: شنو الإيجابية شنو السلبية؟
2: إيجابية، إيجابية إن شاء الله إحنا بالنسبة لنا لنمشي ونشوف البلد، إنه هو الحمد لله وشكر قواتنا الأمنية، أخوان اللي موجودين بالدفاع وبالداخلية وبالاتحادية وكل مكان. الحمد لله والشكر العازمين الفضل الله سبحانه وتعالى، وخلي
0: الله يحفظهم، الله يحفظهم. صوتك يقطع أبو مصطفى، أوقف صوتك يقطع، صوتك يقطع.
2: ألو
0: أي وياك.
2: أي. الحمد لله والشكر يعني قواتنا الأمنية ماسكة الأرض ومسيطرة فضل من الله سبحانه وتعالى، وطلعنا من من هواي مربعات
0: الحمد لله.
2: هذا الشيء الإيجابي. الشيء السلبي ما أرد أصير متناقض، أنه ما أتمنى أكو ناس يعني تريد تركب الموجة بعد خروج الأمريكان. والعقل يفتهم، أنت تعرف بعد أنت عشت الجيلين وأنا عشت هاي الجيلين، وما أريد من هاي الناس أنه تركب الموجة. إن شاء الله إن شاء الله احنا ايش قد ما حتى اذا ما مستفادين شيء من هاي الحكومه والمعاناه اللي دا تصير عندنا، بس امنا احنا بولدنا وامنا بناسنا انه الايام تجي ان شاء الله احسن فضل من الله سبحانه وتعالى، ما نريد نخاف
0: ان شاء الله يا رب. لا ان شاء الله ماكو خوف، احنا باوع، احنا يعني بصراحه بكل تفاصيلنا احنا ناس يعني الخوف اعتقد بعد ما له مكان عندنا بالحياه، شو نخاف من من من منو من يخوفنا؟ بس بالتالي هي احنا مرات احنا ما نخاف يعني خوفا من شيء، احنا نخاف على مرات واحد يخاف، مرات يخاف على عائلته، مرات يخاف على بلده، يخاف على بيته، يخاف على، بس يخاف من هاي ما صارت يعني. هذا انا اعتبره مو عراقي اللي يخاف من، وخصوصا يعني من البشر.
2: عندنا مثل اي فعلا عندنا مثل يقول المبلل ما يخاف من المطر،
0: رحم الله والديك،
2: بعد تبللنا هواي صراحه.
0: بس بالتالي يعني نخاف على بلدنا،
2: يعني من اخواننا، اتمنى من اخوان المستمعين اللي يجون ورايا لا يقولون مثلا هذا الشخص قاعد يتفلسف، لا والله انا دا احكي واقع حال. يعني احنا دا نشوف هسه اكو قوه ماسكه للارض فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني نقدر نقول 80% ناس جايه تعيش وتخدم البلد.
0: صحيح.
2: واكو 20% سلبي.
0: صحيح 100%، وهذا كل
2: يعني
0: بلد.
2: البارحه يمكن البارحه من خابرتك الله شاهد كنت على جسر الجادري.
0: أي.
2: فاكو طلعه رون سايد مرور واقفين، فسياره مال يعني تدري انت مال جماعه واقف بنص الشارع وهو ضايج، هو جاي رون سايد وهو ضايج. يعني ما يصير هيك. انت لازم انت انا اليوم انتخبيك انت احزامي. اليوم انا انتخبيك يا اخوي. انت لازم ابتسامه تزرع على وجهك، احلى شيء بالحياه هي
0: صحيح.
2: لغه الابتسامه. صح لو مو صح؟
0: صح.
2: انا طورت عليكم،
0: انا اشكرك
2: الموفقيه لك
0: ذهب
2: اخوي،
0: تحياتي لك حبيب ابو مصطفى.
2: تسلم
0: يا ورد، شكرا لك. السلام عليكم. تفضل استاذ عمار، وين الاتصال؟ شو اسم الاتصال؟ شو اسمك انت؟ اهلا عمار. ناخذ ويانا اتصال. الو الو الو، ماكو الو، كيف موضوع يخصكم؟

0: ناخذ اتصال. الو.
1: سينهض من صميم الياس جيل عنيد البأس جبار يقايض ما يكون بما يرجى ويعطف ما يراد.
0: كثرني من ذني. خلي بالكت شوي نحرك ال هاي.
2: صار صوت الشعب واحد ما يضل بالدولة فاسد.
3: ابوي انا العراق وامي العلياء وبراس المعالي لوح نيشاني وثد دجل الرضعني ولسه ما مفطوم وجمع كل الفخار وبيه غذاني وكاروكي كاروكي الفرات وملعب الغراف وقران الجبال شين حرق رأني. ابويا

من خلال الآراء الحقيقة اللي يعني طلعت هسه خلال الساعة ونص من البرنامج، واللي أنا أعتقد إلى أنه هي كانت تعبر عن وجهة نظر أفراد مواطنين عراقيين جميلين رائعين عبروا عن وجهة نظرهم بخروج القوات الأمريكية من العراق. وأرجع وأقول يوم السيادة وهو خروج القوات الأمريكية المقاتلة من العراق وليست القوات الأجنبية. أوكي، اتفاقية إطار استراتيجي خلصت. فإذا بالتالي خروج القوات الأمريكية من العراق أنا أعتقد هي واحدة من أفضل النقاط التي كان يبحث عندها العراقيين كلهم. بس بالتالي أنت، أنا ليش قلت هسه، يمكن حكيت في بداية البرنامج، قلت قد يتساءل شخص يقول لك هو شنو، ليش أكو سلبية بطلعتهم؟ هو لازم أكو سلبية، لأن هو كان أكو فائدة بوجودهم، ولا ما هذا حكي مو عندي أقول، يعني وجهة نظري. لا، واقع الحال يقول عندما قررت الحكومات المتعاقبة من عام 2003 إلى اليوم أن تبقي على هذه القوات متواجدة بقواعد معلومة أو غير معلومة في العراق، فبالتالي كان لها فائدة. ولا شو باقي مستضيفهم، إحنا شو قابل مثلا، إحنا حاتم الطائي نذبح الفرس ورا 4 أيام، ما أكو شيء، إحنا باقين هم يمنا، لأن كان أكو فد فائدة معينة حسب وجهة النظر العسكرية، حسب وجهة النظر السياسية، حسب وجهة نظرهم ذولاك، حسب ضغط معين. هم يحكون دائما يقول لك إحنا لو ما إحنا كان أنتم ما قدرتوا تسقطوا النظام، وهم جماعتنا يقولون والله هم باقين مثل يعني ما سوالف بعد سكينات خاصرة. والحقيقة هم يعني شوفوا تواجد القوات الأمريكية في العراق يعني بصراحة ما بعد عام 2003 حتى واحد لا يعني هذا يمكن يكون كلش مثالي، بعد يعني بعد دخول القوات الأمريكية في عام 2003 حسب قرار الأمم المتحدة الذي سمح بدخول هذه القوات كقوات احتلال رقم على قرار الأمم المتحدة المرقم 1448 اللي كان حقيقة أعطى يعني صفة دخولهم كاحتلال لتغيير النظام. فبعدها حقيقة ما شفنا منهم، يعني ما شفنا منهم الخير بصراحة، وما شفنا منهم الخير. هسه ما شفنا منهم الخير بحالات. الأولى كان هنالك مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يعني يحاولون أو كانوا حقيقة يقاومون تواجدهم ووجودهم باعتبارهم قوات محتلة، وهذا حق مشروع بصراحة، وحق مشروع كان حق مشروع ديني وحق مشروع وضعي. حتى معاهدات السلام اللي كانت موجودة كانت تعطيك الحق بإخراج القوات المحتلة ونقاتلها، بس احنا بعد احنا ما عندنا سالفة دبلوماسية وسولف وياي ومن فضلك وغادر غرفتك، ما عندنا هاي. هاي واحدة. اثنين، كانت حقيقة الى وقت قريب كانت الولايات المتحدة الامريكية مع قواتها ومع النفوذ السياسي الخاص بالولايات المتحدة كان حقيقة يفرض كثيرا من القرارات السياسية. لا احد يغذب بالغبو عن نفسه، دير بالكم، انا رجال اعلامي ومن 2003 لليوم ادري شامل كان يطوب انت تصير فلانشي انت تصير فلانشي، قعدوا دير بالكم. وهسه مزين اللقاءات قاعد تطلع تسولف، يعني شاهدنا ويانا طلعوا مجموعه من الشخصيات يقول لك الامريكان قالوا لنا سوي فلانشي، الامريكان قالوا فلانشي، الامريكان قال. فاذا بالتالي كانوا يتدخلون ويفرضون بصريح العباره بعض مو بعض كثير من الاراء السياسيه او القرارات السياسيه في العراق. ليش؟ لانه يعتبر نفسه هو يعني متبني الموضوع. هذا اثنين. ثلاثة، هو عمل أو تواجد القوات الأمريكية عمل على استفزاز، ليش قلت لكم هما يعني نقمة، استفزاز الكثير من الدول، السياسات، الحكومات، استفزهم وجودهم يمنه. المهم صارت كل ما تصير واحد أي واحد يكره أمريكا يجي صفي حساباته بالعراق، تقول عبالك إحنا ساحة تبادل. شلون ساحة التبادل بالجمرك؟ نفس الشيء، ساحة تبادل، هذا نزل قوات، هذا نزل قوات، تعاركوا وتلاشوا، فايت عراقي قتلوه ما يدرون، رجعوا كل واحد لأهله. فإذا بالتالي هذه كانت واحدة من السلبيات. السلبيات الأخرى أيضا إلى أنه يعني أنا أحكي بسلبيات تواجدهم، إذا قلت لك سلبيات تواجدهم أكو إيجابيات بالتواجد مالتهم بصراحة. يعني الغطاء هسه هاي خوب على لسان القيادات العسكرية يعني المخضرمة كانت تتحدث على أنه الغطاء الجوي في حربنا مع داعش كان يعني متميز. أوكي، هم كانوا يوجهوهم سالفة، بس أكو كنا نحتاج إلى غطاء جوي، والأخوة العسكريين يعرفون لا تحسم المعركة إلا بغطاء جوي
قوي جدا حتى يهيئ الأرضية لدخول القوات البرية. فإذا بالتالي احنا بدنا نحكي عن واقع حال وبدنا نحكي عن تفاصيل موجودة على واقع على الأرض. فبالتالي السؤال يبقى لك انت كمواطن عراقي جميل رائع بوجهة نظرك المتواضعة الحلوة، ما السلبية في خروج القوات الأمريكية وما الإيجابية في خروج القوات الأمريكية؟

0: الشمس شمسي
1: والعراق عراقي.
0: والعراق عراقي
1: ما أغير
0: ما غيرت دخلاء من أخلاقي. داس الغزاة على جميع سنابلي فتفجر الإبداع من أعماقي. أجريت في الصخر العقيم جداولا وحملت نور الله في أحداقي. أنا منذ فجر الأرض ألبس خوذتي ووصية الفقراء فوق نطاقي. قدري قدري بأن كل الحروب تجيئني مجنونة تسعى لشد وثاقي. وتحالفت كل الشرور لمقتلي فأغضتها بتماسك الخلاقي. اسمع اسمع صهيل الحزن بين مفاصلي. أضحى رفيقي كنيتي ميثاقي. وأنا الجميل السومري البابلي.
2: ما نسكت على حقنا من عوفك التنك يوم هيهات يا وطن. ودك القاع الختام ما تبقى بيد الظلام. رجع العلم فوق الخيم وراح
1: عندنا مصطفى كاتب وين بس خلق له مصطفى عم داخل اتصال. تحياتنا اخوك مصطفى السراي كل الهلبيك من قضاء الراجدية منطقة الانتصار بمناسبة السيادة العراق العظيم. اوكي تحياتي لكاتب اصحاب المقاومة هم جيش الامام المهدي هي من حاربة الامريكان مع بعض التشكيلات الاخرى التي ايضا كانت حاربة حقيقة القوات الامريكية عندما يعني حملت تلك القوات صفة الاحتلال. فلذلك أصبح شرعا وقانونا أن نقاوم وأن نقاتل هذه القوات. فبالتالي هذا موضوع يشار يعني واحدة من التشكيلات كانت المهمة حقيقة والتي حسمت كثير من المعارك هو جيش الإمام المهدي. بعدين طبعا يعني عندما التفت الحاجة السيد مرتضى الصدر حول هذا التشكيل العسكري إلى تشكيلات أخرى من ضمنها طبعا سراي السلام اليوم موعود يعني. فإذا بالتالي حتى نكون أكثر تحديدا هذا التاريخ وتاريخ لا يمكن أن يغطى بالغربال. الإيجابية نخلص من الاحتلال. لا هو خلصانين إحنا محمد الأغا إحنا خلصانين. بالمناسبة هذه القوات كانت متواجدة وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الاتفاقية الأمنية فما كانت هي محتلة. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
3: ألو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شلونك عزيزي أستاذ؟
1: يحفظك يسلمك. من وياي؟
3: أنا المهندس.
1: اهلا وسهلا بك المهندس.
3: الله محيك. شلون الصحه؟
1: الله يخليك يا اهلا مرحبا.
3: موضوعكم جميل جدا حبيت اشارك به.
1: قل لي شنو الايجابيه وشنو السلبيه؟
3: والله يا استاذ هو اذا كان دخول القوات بكل قوات بكل بلدان العالم تكون صديقه وتكون مساعده ببناء دوله ببناء محطات ببناء اي شيء خدمة للمواطن ليش لا؟ حالنا حال الدول العالم كلها. بس إذا كانت لا والله قوات احتلال ما حد يرضى بها. ما راح بعد هذا الدروس اللي مرينا بها يجينا واحد يحكمنا من الخارج ويسوينا عبيد جوائز حالنا حال الدول المحتلة اللي مثل فلسطين وغيرها. بس إذا كانت إنتاجية للنفط للكهرباء للخدمات هم عندهم خبرات قوية بلدان متطورة.
1: طيب
3: خلي شكوا بيها إذا فادونا بيهن هذني وبفلوسنا يعني مثل ما نقول
1: ولا بفلوسنا حتى لو عادي يجوز هو يبادر هو افتراض حسن النية ويجي يعطيك فد معلومة حلوة تبادل الخبرات.
3: لا لا أستاذ هو أي شركة راح تجيك لهذا البلد تشتغل إجباري تريد تستثمر
1: تستثمر يعني هذا حق من حقها مو إحنا مو عهد.
3: هو كل شركة كانت عربية ولا أجنبية ولا أمريكية ولا هندية بس اكو شركات مرموقه مثل شركه سيمنز وغيرها وغيرها لاني من يجن يريد ان اجبار استثمار مقابل كل شيء له مقابل
1: يقعد خوما ببلاش
3: تمام
1: وخوما يحبنا
3: رحم الله والدي.

0: المواطن هي. هي المشكلة، بس إذا قوات احتلال ما حد يريده، لا حكومة ولا شعبا.
1: والله شعبا رادها الحقيقة، شمر لها ورد من دخلة الدبابات في 2003
0: هذه 2000
1: حتى لا نغلس احنا على التاريخ، التاريخ ما يتحدث.
0: أنا بالألفين عندي أسواق بطل البنسي، كانوا يجوني يصورون وياه بكاميرا هاي صغيرة الله
1: يسلمك. اي كان يجي من عمان.
0: شعب كان عايش وفقر بكل صراحة،
1: اي
0: طاغية حكم بالقوة وبالجبروت ودمر المجتمع مالته. هاي طلع من المجتمع خبرات علمية كلها سافرت برا، تستثمرهم برا.
1: صحيح.
0: تمام هسه الحمد لله بدينا نتنفس.
1: لا طبعا شعب يحب يعيش، فلذلك دائما ينهض تحت الركاب.
0: حقنا وحق كل مواطن كل البلدان.
1: انت بوجهة نظرك اليوم القوات الأمريكية من طلعت اليوم، واخر جندي اليوم غادر واخر طيارة هي طارت اصلا،
0: روح بلا رد، عندنا رياجيل السد عين الشمس.
1: شنو الإيجابية وشنو السلبية؟
0: احنا بالنسبة لنا اذا سيادتنا وحكومتنا وبقت على هاي القوة والتقوى بعد اكثر، امان الله ما راح نحتاج اي قوة خارجية.
1: هاي
0: ما
1: إيجابي.
0: شاء الله رجالنا يغطون عين الشمس، ومرجعيتنا موجودة الرشيدة تغطي عين الشمس، هذه قضية.
1: طيب
0: ايه
1: من شنو متخوف من سلبية؟
0: ولا نخاف ولا كل شيء ذاته.
1: لا مو نخاف، نتخوف ما نخاف
0: ولا نتخوف ولا كل شيء، بس هم كغرب عندهم هذول الجنود مالتهم المرتزقه الالاف المؤلفه يجمعون بالبلدانين حسب رواتبهم من هنا، باكر عقبه اجبار يزرعوا لك فتنه ويسووا لك مشاكل. ونسال الله يبرد هاي المشاكل ان شاء الله تصير عليهم وعلينا
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. انا اشكرك شكر جزيل. تسلم يا حبيبي.
0: الله يحفظك ويحفظكم ان شاء الله جميعا.
1: الله يحفظك. عدة سلامات
2: يجوعنا الشرف ونقل له دايم
1: الله،
2: ولا خلينا بينا يلوم
1: لايم.
2: لا لايم نعم، بلا عزة نفس ما نقدر نعيش، وذا مو دعوة ما نحضر عزايم.
3: الله الله الله الله الله.
2: سترنا بابتسامة هموم وأحزان، وغطينا شكثر ضيم وظلايم، خلصنا من العتب ما تودفنا، ولكن ما خلصنا من التهاين. لعلمك يا زمن نقدر ترى نعيم، لعلمك يا زمن
3: نقدر ترى نعيم،
2: نقدر ترى نعيم مثل ما انت بينا تعيل قايم، بس احنا الاهل ما نجيب رحمات مو مثلك تجيب لهم شتايم.

عن عراق أي سهم يا بلادي تتقين، كثرت فيك نبال الطامعين، من قريب كان يرجى عونه أو عدو من ذوي الحقد الدثين، كل شبر فيك جرح غائر، فمتى يا نور عيني تبرئين؟

0: تبقى الشيعة سيف بإيد ابن الخطاب والسنة سرايا يقودهم حيدر، والظل النجف درع الصلاح الدين، وعلى شط الرميثة تنام تلعفر
1: صح،
0: وعلى البيج وعرسها تحضر الذيقار، ومن ريحة البصرة دياله تتعطر
1: الله.
0: وإذا مر بمشيها عثرة الحدباء اصم الله تصيح الفاو من تعثر، ما تشرب القهوة وحالف الأنبار إلا هناك يم يسان تتعمر.
1: الله. ناخذ ويانا آخر اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: مستقبلين أستاذ.
1: يا هلا، شلون الأخبار؟
2: الحمد لله. شو هنك اليوم يا آخر اتصال؟ شو قضية؟
1: ما بدلها، بدل قرفة إذا أحس شاقة موزية.
2: سوال صفت أخير.
1: جد بالبداية شو صرت سوين؟ ها قل لي.
2: بع أستاذ أكو عالم، أكو اتصالات تأيد شي يسمع فيه ما، أكو اتصالات تعارض يبقى هم بل هم ناس محتلين لنظل نقشمر على روحنا وكذا. هم لو خدمونا صدق كان سووا الكهرباء بالعراق من 91 هم ضربوها ولحد الآن ما صارت،
1: مطونا فلوس احنا ما سويناها
2: وبفلوس ودفعنا مستاد. أكو لصوص بالموضوع.
1: اي ولصوص من جابهم؟ انا جبتهم لهم، جابوهم
2: هم، جابوهم استاذ هاي شريك.
1: اي
2: هم جابوهم حتى ينبون هذا البلد وهم يساعدوهم على النهب. يعني هو اللي يقول لك احنا استفادينا من عندهم، قل له خطيه خلي يروحون على الصومال خلي يروحوا لي شويه هم يسوون ويروحون. لا ما يروحون، ليش ما يروحون؟ ما عندهم مصالح ماديه بذاك البلد، عندهم مصالح ماديه على مود النفطات اللي عندنا.
1: طيب.
2: لا اكثر ولا اقل. لا أسلاح ولا شيء ولا شياطين، دولة ما فادوا أحد استان، فادوا بس روحهم. والكهرباء يقدرون يسوونها بس ما سووها. الصين أكثر من إحنا، إحنا بالنسبة للصين يعني شلون تقول مثلا محلة أو قطاع عدد بشرنا.
1: للأسف انقطع الاتصال. طيب خلصنا؟ ها؟ يلا آخر قصيدة ما أريد أسولف أنا همين.
3: بذلة لو كرامة الموت نفس الموت.
1: أيه.
3: بذلة
1: لو كرامة
3: الموت نفس الموت. واحد ينهمل والثاني يتخلد.
1: بذلة. طيب مستمعينا، طبعا بداية خليني أرجع وأهني كل أفراد الشعب العراقي، كل مواطني، كل أبناء هذا البلد الجميل الرائع. اليوم أنا متقصص سألتكم هذا السؤال، وهذا السؤال أتمنى أنه أنتم تضلون تجاوبون كل يوم من بعد خروج هذه القوات. شنو الإيجابية ببقائها، العفو بمغادرتها، وشنو السلبية بمغادرتها؟ اليوم الحقيقة أنا أتمنى من كل العراقيين أن يعرفوا جيدا إلى أن هذا البلد اليوم أصبح أمانة كاملة بيدينا وفي أعناقنا. فلذلك حماية والحفاظ على هذا البلد أصبح اليوم مسؤوليتنا، مسؤوليتنا كعراقيين، وليس مسؤوليتنا بالتباكي أو اللقلقة أو بمسح كتاف دول أخرى. إحنا اليوم عندنا تجربة، وهذه التجربة حقيقة كانت تجربة سيئة. غادرت الآن هذه التجربة الأمريكية بحلوها ومرها، ولا يمكن أن إحنا ننكر أبدا إلى أنه كان هنالك نوع من الإيجابية في وجود القوات الأمريكية بداخلنا، وذكرت من ضمن إيجابياتها أن شفنا هالوجوه السمحة اللي جابوا لنا اياهم ذولي، وعرفنا الى انه اغلب من يمسك او يكون صاحب قرار هم نشالة وحرامية. فيعني هذا بعد هذا مو واقع، يعني هذا يحكي طبعا القضاء يحكي الى انه شفنا اسماء وطيحة وتم الاطاحة بها، ما شاء الله هم يعني واحد بوق واحد نشالة. مهم الاخ اللي هي كانت مساعدتنا في توفير الغطاء الجوي عندما ذهبت تلك الاراضي وهجرت تلك العوائل واستشهدت وسقيت تلك الأراضي بدماء العراقيين، إذا كانوا من القوات الأمنية، إذا كانوا من الجيش العراقي، إذا كانوا من أبطال وشهداء الحشد الشعبي. للحقيقة كنا نتألم. اليوم أنا حتى لو واحد ما ينتمي إلى فصيل، ينتمي عسى ما ينتمي لنفسه، وزهقت روحه في سبيل أن تطهر هذه الأرض، أنا حقيقة يؤلمني وأدعو له بالرحمة والمغفرة وأن تكون مثواه جنان جميعا. فلكن بالتالي احنا نتحدث عن تجربة ذهبت بكل تفاصيلها. اتمنى من الواعين اصحاب العقول الراجحة اولو الالباب الناس الفاهمة، أصحاب الحظ والبخت. أصحاب الحظ والبخت وينكم نايمين؟ أصحاب الحظ والبخت، إلى أن لن عيد التجربة ويا بلد ثاني، والعاقل يفتهم، لا تعيد التجربة ويا بلد ثاني همين تجيبه وتحطه يمك وتظل تمسح بهالشتاف، وتصبح أنت فرق ما بينك وبينه 2950 سنة من الحضارة، فرق ما بينك وبينه. فهمتني؟ استوعبت الفكرة؟ خلي أجي يمك إجابة تسمعني. فهمتني؟ فرق بين حضارتك وحضارته 2950 سنة قبل الميلاد، فرق بين حضارتك وحضارته. فلذلك افهم وأصبح يعني خليك مدرك منو أخوك، منو صديقك، منو اللي يوقف لك، منو اللي يوقف لك. جيرانك كلهم لا يحبوك ولا يكرهوك، جيرانك يباعون عليك، شذب بفلوس هم يردون من ياخذوك. ذولي شلون هسه احنا هاي

وصلت أوضح أكثر شنو أنت وين معزوم غير عرس، فهمتني أدركت وياي، طرحت لك السؤال حتى فهمك أنت إلى أنه أكو سلبية وإيجابية. الكل قال على الإيجابية، ناس وايحكت على الإيجابية. هاي طلعنا القوات الأمريكية، بعد عندنا كم واحد رد نطلعهم، كم فرد مو عراقيين ما ينتمون، هنالك قوات أخرى إذ كانت تسيطر علينا وتحتنا فكريا أو تحتنا دينيا أو تحتنا سياسيا أو تحتنا ثقافيا أو تحتنا علميا، كلهم نطلعهم، ما بينا قصور. إحنا نعلم، علمنا هذا العالم مالتك، هذا 193 دولة علمناهم الكتابة والعلم. تجي اليوم أنت بسبب كم واحد مخربط يجي اليوم يسائلي ويخليني آني جاهل؟ لا والله ما أسمح له. نلتقى على خير، تحياتي لكم، ويبقى العراق عظيما بكل تفاصيله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: من أرض الرافدين بدأت حكايات كثيرة غيرت وجه التاريخ، واليوم تبقى الحكاية مستمرة. كل عام والعراق بخير.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي يا اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: تقطع نفسي توقف قلبي تهدى الحال.
1: الرشيد أف أم المود مودك.

0: قولي عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي، بتشوني وان اللي كنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر خليني عايش وحدي،

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أرض واحدة، شعب واحد، راية واحدة، العراق سيادة ووطن.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يا بداية بلا نهاية يا حنين ويا هواي.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: هذا العراق مو مجرد اسم على الخريطة، هذا تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا. عاش العراق وكل عام وشعبه بألف خير. هذا

روحي منك خلي نسهر منك تحب الصبر لا تفكر حبك.

لا تفكر حبنا غلطان.

0: الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.
1: كنا نتلاقى من عشية ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضبار تمحي المدى وتمحي الطريق. ما حدا يعرف

0: عاشو عاشو.
1: الرشيد اف ام 24 ساعة
2: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
3: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.
2: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: هنا العراق، أرض الحضارات وذاكرة التاريخ ونبض الحاضر. كل عام والعراق وأهله بألف خير.

وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش

0: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.
1: كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما انطيها، اللي يتقرب من املاكي انهي حياته العايش بيها.

بعد وفضل لو ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك ولا واحد يحس وكون يلغونك. ما اريد البشر تلمح ضحكتك هاي وما حد يلتفت لو صادف عيونك. ايه صاحبي كناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: من أرض الرافدين بدأت حكايات كثيرة غيرت وجه التاريخ، واليوم تبقى الحكاية مستمرة. كل عام والعراق بخير.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أرض واحدة، شعب واحد، راية واحدة، العراق سيادة ووطن.

0: وجهك مغروس
1: رشيدة فم رشيدة فم رشيدة فم رشيدة فم.
2: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر، حلقة بودكاست كالمعتاد، ونوهت بها يوم أمس حلقة مع واحد من أصدقائنا وأخوتنا وواحد من الدكاترة الراقيين في مجال علم النفس اللي هو اليوم جزء مهم في حياتنا والكثير يجهلوه. ويانا الدكتور منورنا مرة ثانية وثالثة، دكتور أحمد المرزوق، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير أستاذ مهيمن، شكرا جزيلا على هذه المقدمة.
0: الله يسلمك،
1: وأتمنى أنه دائما نسلط الضوء على قضايا النفسية والاجتماعية بشكل علمي وبشكل بسيط يوصل لكل الناس، على اعتبار هذا الموضوع موضوع حيوي ومهم دائما، يعني وبذات بوقتنا هذا اللي الناس تعاني من هواي مشكلات نفسية وقضايا بحاجة إلى أن واحد يناقش شوية. ننور الناس بوعي، نحاول إنه يعني نزرع هذا الوعي الضروري.
0: إيه؟ صار أكو أحس أكو صار وعي من الناس إنه للعلاج النفسي للحالات النفسية أكو وعي، عن قبل 5 سنين يختلف الموضوع.
1: يعني نقدر نقول يعني بجانب من الجانب إيه أكو هيجي أكو توجه إلى حد ما، يعني مو توجه عام يعني، لكنه اكو توجه لحد ما بهذا يعني بهذا الاتجاه. طيب. يعني محاوله معرفه شنو السبب، يعني شنو السبب العلمي الواحد يعاني من عزله، شنو السبب واحد عنده سلوك يعني من اكتئاب ومن
0: سلوك عدواني
1: من وسواس عدوانيه غيرها، يعني بدات الناس. بالمقابل هم اكو اتجاه نحو الخرافه، واكو اتجاه نحو ذهاب للناس يعني الجهات او اشخاص ما معنيين بهذا الجانب، لكن بحكم وضعنا المرتبك اكيد يعني اكو شيئين، اكو ذهاب باتجاه الوضع يعني العلاج النفسي العلمي، واكو توجه باتجاه الوضع الخرافي ووضع يعني الدجالين وما الى ذلك.
0: دائما انتم كاختصاص في علم النفس تركزون على مرحله الطفوله،
1: أي
0: تعتبروها واحدة من أهم المراحل،
1: صحيح،
0: في بناء الإنسان وفي تكوين شخصيته وإلى نهاية مسيرته بالحياة.
1: صحيح.
0: اليوم علم نفس الطفل، إحنا اليوم واحدة من الأشياء المهمة اللي هي مجال علم النفس مسألة الطفل، إنه مثلاً إحنا نشوف آبائنا يعني تعرضنا للضرب وتعرضنا لهواي أمور، يقول لك لا حتى تكبر تصير رجال. هذا المفهوم سائد في مجتمعاتنا الشرقية،
1: صحيح.
0: هذا شنو تبعاته بعدين على الطفل؟
1: يعني هو هذا عشتيدك، يعني سؤال مهم وحيوي، على اعتبار أنه يعني مرحلة الطفولة مرحلة حاسمة بحياة الإنسان، يعني عادة يعني هذه المرحلة، نعم، يعني نقدر نقول ليش هي من أهم المراحل، لأنه الإنسان من خلالها، من خلال يعني ما ورثه جينيا من أبوه وأمه،
0: نعم،
1: ومن خلال المحيط به وطريقة تعاملهم مع الأب والأم والأسرة، وبعدين يكبر شوية الروضة والمدرسة،
0: نعم،
1: هذه الأشياء راح تبقى راسخة وتحدد يعني هو مساراته وطريقته بالحياة. لذلك إذا نقول إنه إحنا هسه كناضجين كبار،
0: زين،
1: إيش قد تتحكم بينا مرحلة الطفولة؟ من وجهة نظري ومن وجهة نظر طبعاً علم النفس، إلها تأثير واضح وكبير جداً على حياتنا هذه المرحلة.
0: طيب.
1: لأنه إحنا مراحل الطفولة المبكرة إذا تعرضنا للإهمال، أو مثل ما تفضلت حضرتك، إذا تعرضنا للضرب والقسوة، إذا تعرضنا للتنمر، كل هاي الأشياء راح تبقى بالمستقبل مأثرة بينا، لأنه
0: نجي عليهن دكتور العفو وحدة وحدة. الضرب شيء أثر بالطفولة؟
1: طبعا الضرب يخلي الإنسان عاجز، يعني أنا من أكو شخص أكبر من عندي، أنا كطفل ما عندي قدرة أنه أدافع عن نفسي،
0: طيب،
1: مبدئيا، ولا عندي القدرة ولا أفهم ليش أنا، يعني هو الطفل يخطأ طبعا بالطبيعي يخطأ،
0: بس هو دي يشوفه في عالم الخاص مدى يفهم انه هذا ليش.
1: اي بالضبط. فهنا الاب او الام يعني مقدم الرعايه لما يمارس عمليه يعني بسط وضرب الطفل، راح يترك بداخله اثر جدا عميق وجرح جدا كبير، يعني ما ممكن انه يمر مرور الكرام.
0: طيب
1: بالذات اذا كان عمليه يعني شلون نقول مستمره على طول الخط،
0: يمكن لحد خلينا نقول اكو ناس وكثير من العراقيين يعني لحد ما يعبر المتوسطة هو يعني يتعرض للضرب
1: مثلاً. حتى داخل المدارس طبعا مو بس من الاسر، يعني اكو معلمين ومدرسين ايضا يمارسون عمليه الضرب، طبعا هذا المفروض يحاسب، يعني يحاسبون عليه من يقومون بهذه الاعمال. فتاثير هذه الاشياء تاثير كبير جدا على الانسان، مو بس الضرب، يعني عدم شعور الطفل بالحب، عدم شعور الطفل بالامان داخل الاسره اللي هو عايش فيها،
0: الكلمه الحلوه الاحتضان،
1: بالاحتضان، كل هذه الاشياء اذا ما احنا شعرنا بها بالطفوله اكيد راح تنعكس على حياتنا بالكبر.
0: شو مخلفاتها؟
1: مخلفاتها علاقاتك من تكبر بالآخرين تكون علاقات متوترة، طبيعة حياتك إذا تزوجت مثلا وأنت تعرضت للإهمال، إذا أنت تعرضت للإهمال دائم وتكون يعني أكو عندنا مفهوم بعلم النفس يسموها أنماط التعلق.
0: طيب
1: هذا أنماط التعلق يقول لك الطفل عندما يحتضنوا الأهل مقدمين الرعاية الأب والأم ويوفروا له الأمان والمحبة يعني هاي الأشياء الأساسية اللي يحتاجها الطفل ونشأ بهيش بيئة آمنة يكون إنسان مستقر نفسيا ما عنده مشاكل. لكن الطفل اللي تعرض إلى أنه الإهمال بشكل دائم يكون يتجنب، يقوم يتجنب أي شيء، يتجنب الأحداث وما يعبر عن نفسه،
0: توتر وقلق،
1: وأكو جايك أكو نمط تعلق يسمونه نمط تعلق قلق.
0: طيب
1: هذا ما يعرف، مرة يحتضنوا ويقدروا ومرة أخرى ينبوا على نفس الأفعال فما يفتهم.
0: هذه الحالة شفناها قبل شوية أنا وياك، أن هم طفل وقع حاجة أن هم ضحكوا بالبداية قدامه بعدين رزلوه.
1: أي شوفوا يعني هاي

0: شخص اذا وقع زحلق يضحكون.
1: اي هو هذا بشكل عام يعني اذا احنا حكينا على موضوع الطفوله شنو اثار هذا؟ يخلي دائما الطفل من يكبر عنده عدم ثقه بالنفس، عدم قدره على التعبير عن مشاعره، لانه انت اصلا كبتته من البدايه، ما خليت الانسان يعيش ويعبر عن مشاعره بشكل سهل. واحده من القضايا المهمه جدا انه الاهل ومقدمي الرعايه والمعلمين والمعلمات لازم يسمحون للطفل انه يعبر عن مشاعره، حتى اذا كان غضب، حتى اذا كان بكاء، حتى اذا كان حزن او فرح. طبعا بالحد المقبول اذا كانت مشاعر يعني مؤذيه للاخرين او شيء لازم نفهمه انه هذا الشيء يعني ما لازم يكون بهالطريقه هذه، لكن بالمقابل لازم نسمح له انه يعبر عن مشاعره حتى من يكبر ايضا تكون عنده قدره على انه يعبر عن هذه المشاعر، والا راح يكون عنده دائما شعور بالخزي، شعور بالعار، انه هو شعور ما يقدر يعبر عن نفسه، ودائما انه انا انسان ما عندي القدره انه او ما استحق اللي انا بي. شايف؟ لذلك مرحله الطفوله مرحله اساسيه بحياه الانسان. لكن هل هذه المرحله يعني شلون نقول بصمه وانتهى الموضوع؟ يعني الانسان غير قادر على انه يتجاوز هذه المرحله؟ هذه هم مبالغات. لذلك علم النفس يطرح اساليب شلون هسه بالجديد يقول لك الوصول الى الطفل الداخلي اللي انت عايش.
0: احنا كنا اطفال ما زلنا،
1: اكو بداخلنا طفل كان عايش حياه مستقره وخلانا احنا مستقرين، او اكو بداخلنا طفل عاش معاناه ولا زالت هذه المعاناه تنعكس علينا. فالقدره للوصول لهذا الطفل، شلون نقدر نوصل هذا الطفل اللي بداخلنا؟
0: اقدر اعالجه حاليا؟
1: ونقدر نعالجه حاليا طبعا، اكو وسائل علميه تقدر تعالج بها هذا الطفل المجروح، هذا الطفل اللي تعرض لصدمات، هذا الطفل اللي تعرض لاهمال، هذا الطفل اللي تعرض لمختلف انواع يعني المعاملات السيئه او الانتهاكات، نقدر نوصله. بس لازم عند ناس اخصائيين، عند ناس يعني شغلهم العلاج النفسي، سواء انا اطباء او معالجين نفسيين
0: دكتور
1: مختصين بعلم نفس الطفوله. طبعا
0: عذرا للمقاطعه، كثره حالات الطلاق وخاصه يعني في مجتمعاتنا ومن زمان لها يعني من ازل طويل حقيقه، يعني من زمان حالات الطلاق هذه ضحيتها الطفل، الطفل اللي يحرم ويؤخذ من حضن امه وابوه ويخير او قد لا يخير اصلا، وياخذوه ويخلوه عند غير عائله، هذا شنو اثره من يكبر؟
1: طبعا اثر مدمر حقيقه. يعني الطفل هو عادة الموضوع الطلاق أكو إلى مقدمات، يعني إذا كان الطفل واعي لهذه المقدمات
0: طيب
1: أكيد أكو مشكلات بين الأب والأم أدت لعملية الانفصال. يبقى هنا دور هو الأب والأم وشعورهم بالمسؤولية تجاه هذا الطفل. هو المشكلة أنه هم ما دام وصلوا لهذه المرحلة إذا أكو فد إشكالات كبيرة بيناتهم، وأكو يعني معروفة
0: مرحلة اللي هي النهاية المسدودة،
1: النهاية المسدودة، وواحد حاقد على الآخر، واحد يحاول يعني ينتقم من الآخر.
0: طيب
1: المشكلة أنه الطفل هو اللي ده يصير ضحية هذا الانتقام.
0: شالوا من حضن أمه، يعني أكو هواية آباء يسووها أنه يقول لك أنا أخذ أطفالي وأروح والزواج وعاشة وعد مرة أب، هذا شنو مخلفاته؟
1: هو بالتأكيد وما هو عملية الانفصال الأب والأم أثرها على الطفل أثر يعني كبير جدا ومدمر إذا ما قدرنا أنه نتعامل وياها بشكل علمي وبشكل يعني دقيق حتى نجنب الطفل مشكلات. عادة يعني بالدراسات يقول لك الآباء المنفصلين أبنائهم من يتزوجون احتمالات انفصالهم تكون مضاعفة أيضا، لأن هو دائما مثله مثلا بالزواج بدون أن يعي هي ترسخت بدماغه موضوع الزواج، صار عنده هو صورة أبوه وأمه
0: أنه هذا الزواج راح يصير طلاق،
1: يعني بهالشكل هذا يعني طبعا بتفصيلات كثيرة، لكن هو بشكل عام هو هيك ينظر للعلاقة الزوجية. فلازم يكون التعامل تعامل حذر ويا الطفل، ولازم لازم ما يحرم يعني من أنه يشوف أبوه أو يشوف أمه إذا كان يم أبوه، لازم ولازم اكو تفاهم واتفاق يعني كحد ادنى من انه نراعي هذه القضيه. لكن تعرف احنا اكو مشاكل يعني كبيره، قضايا قانونيه، قضايا

0: شعرية، قضايا ما أعرف إيش، كلها تتعلق بهذا الجانب، إضافة لضعف الوعي بأهمية هذه المرحلة عند المجتمع، عند عائلة الأم أو عائلة الأب اللي يمهم هو الطفل يعني بعد الانفصال. إذا ماكو ذاك الوعي النفسي فموضوع ما يعني هذا الطفل يكون على الهامش، يعني مو هو مركز الحدث، مو هو الشخص اللي احنا لازم كل ثقلنا وأنظارنا تتوجه نحوه حتى ننقذه من انه يكون ضحية لهذا الوضع اللي هو عايش به. فأكيد يعني مشكلة كبيرة حقيقة يعني بالانفصال إذا ما تعاملنا ويا القضية بشكل يعني علمي وبشكل دقيق.
1: ممكن الأهل أو زوج الأب أو مرت الأب يكونون هم الجلادين على مستقبل هذا الطفل؟
0: طبعا طبعا أكيد ممكن يكونون جلادين، ممكن قلت لك هو يكون ضحية، يعني هذا يكون ضحية أنه هذا ابن فلان أو ابن فلان، فيا اما يهمل تماما يكون على الهامش، او حتى يتعرض لمختلف انواع التنمر والضرب يعني الحرمان.
1: وبعدين من يكبر احنا زين ربيناك يقولوا له
0: اي يعني طبعا موجودين، وبالمقابل هم اكو يعني لا يعني حتى ما نعمم القضيه ما تكون عامه،
1: اكيد البعض
0: ما تكون عامه، لا اكو اسر يعني ما يعني شوف مرات العلاقات السيئه بين الاب والام اثناء الزواج يكون الانفصال بها أفضل للأطفال من بقاء.
1: يعني مرات الانفصال أفضل؟
0: مرات أفضل حتى للأطفال. يعني إذا أب يومي يجي يقتل الأم قدام الطفل أو الأطفال، مجموعة أطفال، وبنفس الوقت الأم بسبب الظروف وضعها ويعني معاناتها هي هم ترجع تقتل الأطفال، فهذا الشد الدائم بالعلاقة أو أمام الأطفال، وهذا الضرب الدائم، وهذا يعني الإهمال، وهذا الوضع المتوتر دائما يسبب كارثة للأطفال. يعني الانفصال بهاي الحالة يكون أفضل، إذا ما قدروا يقعدون ويرتبون وضعهم الانفصال يكون أفضل بالحقيقة.
1: طيب دكتور نجي على مراحل الطفولة اللي حكينا بيها، يعني عندنا موضوع التنمر، عندنا موضوع الطفل يضحكون عليه إذا تألم، إذا انجرح، إذا شكى على أن تصير رجال وأنت قوي، وهذه النمطية الذكورية.
0: إيه هذا شوف جزء من عدها يتعلق بكبت مشاعر الإنسان، إنه أنت ما يصير تبكي وعيب تبكي وما أعرف إيش، هذا يعني عملية خاطئة.
1: طيب.
0: يعني إحنا نشجعه على أنه إذا تعرض مثلاً لألم معين أو حزن معين، لكن بطريقة علمية مو تجي تكسر من عند عيب. شنو انت تبكي؟ ما تستحي، مو عيب عليك، انت كبير وانت رجال وانت كذا، جزء من عنده كبت هذه المشاعر، وبالتالي يعني يصير استراتيجية انه ما عنده قدرة على ان يعبر عن مشاعر. جزء اخر من عنده
1: طيب
0: احساس بالخزي امام نفسه، يعني مدام هم كبار يقولوا لي يابا انت ما يصير تبكي لان تألمت او لان حزنت على فقدان مثلا حيوان تحبه او لعبة عندك انكسرت او شيء من هالقبيل، او صديق مثلا فارقته لانه انتقلت من المدرسة الاخرى، يعني ما تفهموا هالمشاعر بشكلها الحقيقي، تكون عنده نوع من الشعور بالخزي الداخلي، وهذا يكبر وياه المشكلة. يعني لازم انه يكون اكو ادراك عند الاهل لهذه القضية، وحساسية هذه المرحلة تتطلب انه احنا نتعامل ويا الطفل باحتواء وبحب. صح اكو ضوابط معينة لازم احنا يعني نخليها، يعني مو معناها انه تربية بدون ضوابط، لا ضوابط ضرورية والتوجيه ضروري وكل، لكن كل هذا التوجيه ما يجي بالقسر وبالإكراه أو التربية الصارمة اللي احنا كل الأشياء لازم عندنا تكون على ماشية زي المليم على المليم على قوة الأخوان مصر. يعني هذه التربية الصارمة هم بيها مشكلات،
1: هو المثالية الزايدة،
0: هو جايك بالحكي انه تخلي الإنسان يروح باتجاه المثالية. يعني أنا حتى أرضي أبوي وأمي وحتى أرضي المحيطين بي لازم يقولوا لي هيش تسوي هيش تسوي، لازم، فأنا تترسخ بذهني أنه أنا لازم كل شيء مثالي،
1: لازم أطلع. ما يخطأ، لازم
0: ما أخطأ نهائيا،
1: لازم
0: على طول
1: شاطر الخط. لازم حباب، لازم
0: يصير تقدير لذاته هذا الطفل ما مرتبط بإنجازه إنما مرتبط بإرضاء الآخرين. وهنا نجي القضية الثانية مهمة، ما أعرف حكينا بها مرات سابقة أو لا، اللي هو الحب المشروط. يعني شنو الحب المشروط؟
1: شنو الحب المشروط؟
0: الحب المشروط الطفل عادة لازم أنت تقدم له الحب بدون شروط. يعني مو تجي تقول له أنت إذا ما كتبت واجبك أنا ما راح أحبك، أو تجي تقول له أنت إذا ما دخلت الحمام بكذا وقت ما راح، أو ما نمت ما راح أشتري لك، هيك قضية. هذا يربط حبه، يعني أنت حبك إله يربطه بشرط
1: لازم أحققه يلا أخذه،
0: يلا أخذ هذا الشيء. يعني مو أنت تحبه لكونه هو كإنسان وكابنك.
1: طيب
0: هنا القضية مشكلة، الحب المشروط عملية كلش سيئة. لازم إحنا يعني الآباء والأمهات يفتهمون أنه نبتعد عن أن نضع شروط لحبنا لأطفالنا. يعني أنا أطلب منه يؤدي واجباته، وأطلب من عنده أنه يسوي الأشياء بشكلها الصحيح، لكن ما أربط حبه إلا بهاي الأشياء. لا، أنت خطأت ابني، أنت خطأت بهذا الموضوع، أنا أحبك طبعا بغض النظر عن هذا، والمفروض إحنا لازم نتعلم أنه ما نسوي هاي الأشياء، بس ما أربط حبه إليك إذا سويت شيء أنا ما أحبك. وطبعا هاي ساعدة موجودة يعني بأغلب العوائل. يعني وين ما تروح طفل قال اليوم انت اذا سويت هذا الشيء انا ما احبك،
1: اي صحيح،
0: وين ما تروح دائما يعني اسمع
1: إيه اذا ما تنجح، اذا ما تجيب شهاده، اذا
0: ما احبك او ما شيء. فهذا خاطئ، عمليه خاطئه يعني جدا خاطئه.
1: الحب المشروط،
0: الحب المشروط عمليه خاطئه ولها نتائجها بالمستقبل. فلازم نتعلم يعني مرحلة الطفولة هي هاي حساسيتها وأهميتها هنا، لأنه الإنسان بشكل عام يكون يعني شخصيته كإنسان تبدي تتشكل وتتبلور بهذه المرحلة. استراتيجياته أو يعني شلون نقول نبسطها، طرق تعامله ويا الحياة تتشكل بهاي المرحلة. هل هذا الشخص كان يكون اعتمادي، يكون متجنب، يكون عصبي بالتعبير عن آراءه؟ شوني
1: دكتور احنا العفو، احنا الطفل الحرك يعني حرك بزياده، واحنا نقول وكح والى اخره، هنا انا كلش راح يكون مكروه من العائله، ويعرض دائما الى الرزاله ودائما الى ضرب وسحوله. احنا نقول بالعامي يعني يحكون عليه هذا مخبل، هذا مشلوب، هذا بالضبط. فهذا شوفه من يكبر تماما شخصيته تتغير، يا اما للأسوأ يعني. شوف والأكثر للأسوأ دكتور،
0: هو عادة الحركة دليل صحة عند الطفل. ليش؟ لأنه الطفل بطبيعته كان بطاقة هواي، هاي الطاقة تدفع لأنه يكتشف العالم. طيب. يعني الطفل يريد يكتشف. لذلك تشوف الطفل عندما تطلع لعبة يفصخها أول ما يجيبها، الأباء يضوجون داك جبتها بكذا مبلغ هسه تفلشت، هو يريد يعرف شلون تشتغل، شنو اللي بداخلها،
1: منو قاعد،
0: حب استطلاع، منو اللي قاعد بالسيارة، هذا سائق شلون قاعد، على الدفاع افتحه وطلع السائق. عنده هذا الحب الاستطلاع، عنده الحركة. فالحركة علامة صحة مو علامة يعني. طبعا أكو اضطراب يعني غير هذا، يسمونه اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، بس هذا بمعايير أخرى يعني.
1: ذاك يختلف،
0: ذاك أكو اضطراب يعني، هذا اضطراب لازم يتعالج. يعني طفل مثلا ما عنده قدرة يركز مثلا دقيقة موضوع معين، متشتت 24 ساعة زين، فلازم يركض 24 ساعة ويتحرك 24 ساعة، هذا اضطراب غير شكل. بس مو معناها كل واحد يتحرك عنده فرط حركة وتشتت انتباه، لا. يعني غالبية الأطفال بالوضع الطبيعي هم حركين.
1: دكتور أنا شايف أطفال على كل شيء، يعني هذه التربية المثالية على كل شيء يطلو ملاحظة، لا سوي هيك، لا أكل هيك، لا ما أعرف
0: إيه. هاي قلناها التربية الصارمة،
1: وهو طفل بعده.
0: هذه التربية الصارمة،
1: خلي يلعب، خلي يوقع عادي،
0: خلي يوقع وخلي يخطئ،
1: وعياط إذا وقع عادي خلي يوقع.
0: طبعا هو بالطبيعي لازم يوقع وبالطبيعي لازم يخطئ، لأنه شلون يتعلم إذا ما يخطئ؟ انت ما تمنع انه يمارس حياته بشكلها الطبيعي. هو البشريه طول عمرها ما كان هيك وضعها، كانت مساحات مفتوحه والطفل يطلع ويركض ويمشي وكذا. هاي الاشياء هنا احنا هسه مكانات ضيقه، غالبيه المنازل حتى حدائق ما بيه،
1: صح،
0: متنزهات ما عندنا قدره. ابنك يعني ما ماكو واحد يعني يقدر بسبب ظروف الحياه والعمل والركض وهاي الاشياء ما عنده قدره انه تطلع دائما وتفسحه وتسوي. فحقه وين يروح؟ أكيد هو بداخل هذا البيت، فيضطر أنه يبدي يلعب ويسوي. فلازم ننطيل المساحة، وهم لازم نشجعه على أنه يعبر عن نفسه. يعني هذه قضية مهمة، شلون أخلي الطفل يعبر عن ذات. يعني أنا ابني عمره 4 أو 5 سنوات، شنو رأيك يا حبيبي اليوم نروح لكذا مكان؟ أطلب رأيه. يعني ما أقول له تعال يلا مشي خلي نروح لكذا مكان.
1: حلو هاي الـ يعني الفكرة هذه كلش حلوة.
0: أي يعني علم على الاستقلالية إنه هو عنده رأي، يعني هو مو لا شيء، هو إنسان. شنو رأيك نسوي هيك شيء؟
1: شنو رأيك نروح لحديقة الزوراء؟ شنو رأيك شو
0: نطبخ كذا طبخة؟ ممكن نتساعد إنه تجي نسوي هاي الطبخة، الأم تقول لابنها مثلاً تعال نسوي هيك.
1: شنو رأيك باكر نروح سفرة؟
0: أو الأب يأخذ بنته يقول يا بس شنو رأيك اليوم نروح لكذا محل نشتري هيك قضية؟
1: حلو.
0: يعني تعلمه إنه هو يتخذ قرارات، مو إنه الآخرين يتخذون قرارات بمكانه.
1: هذه تأثر عليه سلباً.
0: إذا طبعاً إذا الآخرين على طول الخط مثل ما قلت أنت على أقل شيء لازم أنت تسويه شو تسوي
1: وعياط وصياح
0: وعياط وصياح وما تسمح له إنه يعبر عن ذاته بالأخير يصير شخص يعني ما عنده قدرة إنه يتخذ قرار
1: ويترجم بالزواج يكون زوج فاشل يمكن أو زوجة فاشلة
0: بالزواج وبالعمل حتى بالعمل
1: حتى بالعمل
0: حتى بالعمل طبعاً يعني إنسان ما عنده قدرة قد تكون عنده طاقة كبيرة وذكاء عالي
1: لكن بس يخاف يعبر
0: ما يقدر لأنت معلمة إنه تمني يعبر تكفخه
1: شايف هذا اللي يقول لك انا اريد اقول لك على فكره هاي الخطه مال اللعب تلعب بهالطريقه بس اخاف احكي شايفه هو عنده قدره على قولتك هائله بس هذه لا هذه لو تلعب هيك
0: احنا كنا يعني بالمناسبه يعني مو الكل لكن كثير من الناس يعانون من هذه الاشياء يعني عانوا من انهم بالطفوله بسبب يعني قد يكون جهل الاب والام بهاي القضايا وقد يكون يعني هو طريقتهم بالتربيه يعني ما يعترف بهذا الحكي يقول لك انه شنو تعطي مجال وتنطي حريه لا انت لازم تسيطر عليه لازم تسوي كذا باكر عقب هذا اذا قال تسوي شيء يقوم يعني يقوم يتامر عليك يقوم يتامر عليك يقوم ما ادري ايش يسوي فمشكله حقيقه يعني لازم الاهل يكون عندهم وعي ومعرفه بهذه القضايا لانه بالاخير هذول الاطفال اليوم هم يعني الكبار الغد يعني الناس
1: فعلا هو اللي راح يدير
0: الابن راح يصير رجل والبنت تصير امرأة فإذا احنا ما أهلناهم بشكل سليم انه ينشؤون بشكل سليم ويقدر يمشون حياتهم راح يواجهون مشاكل بزواجهم وبشغلهم وعلاقاتهم بالأصدقاء تربية أطفالهم أيضا عاشت ايدك على هالملاحظة
1: ايه. يا الله يسلمك يعني اكو انا اعرف هواي ناس ما يعني هو اب غير صالح ويتزوج اوكي بس أب غير صالح ما يعرف يربي ابنه أو بنته أو هي ما تعرف تربي ابنها
0: والله كثيرين يعني أب غير صالح أو امرأة غير صالح يعني ما عندهم القدرة إنه يعني ما مؤهلين إنه هم
1: هو رايد لتربية شايف إني يقول لك هو يحتاج له
0: هي تعرف شنو مهيمن المشكلة المشكلة إنه يعني هي يعني دوامة دورة كاملة يعني أنا أبوي وأمي ربوني بهاي الطريقة أجي أنا أربي أبنائي أبنائي من يكبرون يربون أبنائهم بنفس الطريقة نبقى ندور بحلقة مفرغة هنا تجي مسؤولية الدولة ومسؤولية المدرسة ومسؤولية المؤسسات بشكل عام مسؤولية الإعلام
1: احنا ما عندنا طفل يحكي ويعبر عن ذاته أنا مرة شفت امرأة والله وأعرف حق المعرفة وأخذ لها تحية يعني واحدة من أمهاتنا كانت تطلع ابنها للخطار يلا تعال غني قدامهم
0: ايه
1: هذه ما انساها يلا تعال احكي شلون قلدت فلان شخصيه كوميديه او شخصيه كذا قدام الخطار
0: اي هاي سمحت لانه يعبر عن هذه نفسه
1: من احلى ما يكون يمكن هو طفل كذا ويصفقوا له كلهم
0: اذكر مره ماخذ ابني انا وزوجتي رايحين معرض بغداد الدولي
1: طيب.
0: كان صغير فبالعربانة أعتقد بالعربانة إيه واحد من معرض مال الكتاب فهو اعتراض يعني كان عمره يمكن سنة ونص اعتراض ما أدري شنو فما يقبل فأجى صديق وحكي ويانهم يعني تطول مجال تخلي طول من اختصاصنا
1: حلو
0: إيه منه حل مجال للطفل إنه يعبر عن نفسه
1: يعني دكتور يعني

0: طفل مظلوم. وطبعا يعني ظلم الطفل يعني بصراحة جريمة, يعني تهميش الطفل, حرمان الطفل, تعامل بقسوة الطفل, تنمر على الطفل, عدم تحقيق الرغبات الأساسية. يعني مو معنى كل شيء يريده أنت توفر لها, بس أكو أشياء أساسية يحتاجها الطفل. يعني الطفل يحتاج الحب, يحتاج الرعاية, يحتاج التفهم,
1: الاحتضان,
0: التفهم. لازم أنت تتفهمه للطفل, يعني تخلي نفسك مكانه, ما تحاكمه على أساس فهمك أنت, لأن الطفل مو ناضج هو. يعني هو كائن صغير.
1: حتى الصور العدة تختلف, مو هاي الصور اللي احنا
0: تختلف, وطريقة تعامله ويا الأشياء وتفسير الأشياء تختلف عنا احنا الكبار. بس احنا مشكلتنا نجي نسقط, يعني نحاول انه نتعامل ويا على أساس انه هو كبير. يعني من اقول له عيب انت تبكي, تعاملت ويا انه انت كبير, يعني بعد ما يصير لازم ما تبكي, وهي قضايا ما تخليها ما تعب, هاي عيب وما ادري شنو. إذا عندك ملاحظات هو أخطأ بشيء, تقدر تقعد وياه بشكل يعني ودي وسليم وتقنع بأساليب يعني تربوية علمية, مو حكي يعني مال حكي شارع.
1: نعم.
0: إيه. وطبعا هم بهاي المناسبة هم أحب أنوه على قضية, يعني هواي جدا بالفضائيات, بالسوشيال ميديا, يعني مختلف الوسائل, الندوات, تلقي ناس ما مختصين بعمليات يعني
1: بقضايا, يطلعون يشرحون ويطلعون
0: ومرات ينطون معلومات خاطئة, يعني فتحير التبين. مرات واحد يقول لك لازم تكون حازم شديد الحزم, وآخر يقول لك أنت لازم يعني, فهنا يعني لازم الناس يكونون حذرين مع التعامل ويا هذه المعلومات. مو أي شخص يجي يحكي على موضوع الطفولة أو يحكي على موضوع الأمراض والاضطرابات النفسية
1: أو هي بالضبط.
0: احنا يعني لازم يعني شخص عنده اختصاص دارس هذا الموضوع وفاهمه وعنده يعني منهج علمي بالتعامل مع القضايا.
1: شنو دكتور, يعني صار اكو فد يمكن فد نمط او فد موده انه ده يطلعون البعض يحجون بالطاقه الذكوريه والطاقه الانثويه, ولازم تفعلين الطاقه الانثويه, دي يحجون يخاطبون المراه يعني, ولازم تتفعل الطاقة الأنثوية, لازم تخليك تكونين قوية, ولازم ما من الكلام هذا. أكو أخطاء هواية يمكن دا تمارس ودا تزج بالنسبة من ناحية العائلة, من ناحية المرأة, من ناحية الرجل, كوني الأمرأة القوية ما أعرف إيش, لا تعبرين مثل ما قلت ونوهت على فد نقطة من كنا قبل شوية إنه موضوع لا تبكي, لا خلص كل شيء شمره وراء ظهرك, ومن هالكلام هذا.
0: هو ما يعني قلت لك اكو هواي ناس يعني مو دراسه, ما تعامل اول القضيه بشكل علمي, قضايا الطاقه وقضايا التنميه وما الى ذلك. يعني ناس كثيرين يعني تعرف السوشيال ميديا فضاء مفتوح للجميع,
1: يعني طلقي وسوي احتفاليه, وهذا نشوفه يطلقون يسوون احتفاليه, هذا كارثه دكتور.
0: يعني ما اعرف بالضبط يعني شلون نعتبرها كارثه او لا, يعني قد تكون يعني هي يعني عندها معاناه كبيره من يعني من زواجها.
1: انا اقصد الشيء ده يطلع على الناس على العلن. انا
0: طبعا هالخصوص اي اكيد يعني مساله
1: خلي واحد يجوز يطلق انه فرح من حقه.
0: لا, لا لا طبعا, وحتى موضوع الاطفال يعني انه دائما انه انت يعني خصوصيه الاطفال تنتهك بالفضاء العام بالشكل هذا هي كارثه. يعني مو من حقي اني لو انت خصوصيه المريض, والله انا رحت لواحد المستشفى وصورت ونزلت انا
1: اي ها طلع الجرح هنا وطلع
0: يعني شويه اشياء ما مناسبه حقيقه, ما مناسبه. نرجع الموضوع موضوع الناس اللي ما مختصين اللي ما عندهم منهج علمي بالتعامل ويا المشكله, هذول كثيرين. لازم قلت لك الناس يعني يبحثون عن اهل الاختصاص والناس اللي يعني عندهم يعني عندهم شهادة علمية تأهلهم إنه يمارسون هذا الاختصاص, سواء على مستوى الطب النفسي إذا حكينا على قضايا العلاج والطفولة, أو مستوى العلاج النفسي يعني غير الدوائي اللي يقومون به المعالجين.
1: دكتور شوية نصعد من الطفولة إلى مرحلة المراهقة, هذه المرحلة الأصعب مو برأيي يعني, لكن برأي كل الناس اللي فعلا إنهم مقبلين على تربية أطفالهم إلى هذه المرحلة. هذه المرحلة الصعبة إذا كانوا بنات أو أولاد, مرحلة يحس بيها أنه هو كبير بس هو بعده صغير, لأن هرموناته تختلف, وضعه يختلف, مرحلة

0: ممكن تاخذ المنعطفات الضيعه، ومرحله ممكن تخليه متقوقع ومريض، ومرحله ممكن انه تخليه معتدل. شلون نتعامل مع المراهق؟
1: شوف، هي الحياه سلسله، المرحله يعني مرحله تبنى على مرحله اللي قبلها.
0: طيب
1: اذا تعاملنا بشكل سليم ويا مرحله الطفوله، تصير تعامل يا مرحله المراهقه يعني
0: اسهل.
1: لكنه اذا كانت عندنا مشاكل بالطفوله بالمراهقه، اكيد تكون مشاكل اكبر. مرحله المراهقه هي ايضا مرحله طاقه وفوران وبلوغ جنسي عند الاولاد والبنات.
0: طيب.
1: ومرحله بحث عن هويه بتعبير اريك اريكسون، هذا عالم النفس الامريكي. يعني هنا يعني هاي مرحله البحث عن الهويه، المراهق يبحث عن هويته. لذلك مرات تلقي الولد يروح، مره يروح رياضه كره القدم، مره يروح كمال اجسام، مره يريد يروح ما ادري ايش، مره يروح حاير بين يروح تخصص علمي لو ادبي لو
0: مرة صناعي، مره يتناول التدخين وهالامور هاي
1: يعني فمشكله. لكنه قلت لك اذا تعاملنا بشكل سليم وربينا الطفل بمرحله الطفوله بشكل سليم، يكون وهو كان عنده ثقه بنفسه هم ما يبتعد عنه كثيرا. ورغم اكو اختلافات طبعا بين سواء عند الاطفال او عند المراهقين او عند الكبار، يعني اكو اثنين تعرضوا لنفس المشكله، واحد صار عنده اضطراب وواحد ما صار عنده اضطراب.
0: بناء الطفوله ماتك هذا اللي ما عنده اضطراب كان صح.
1: مو بس هاي، لا مرات هم العامل الوراثي هم يلعب دور، استعداد المزاجي
0: الجانب الجيني يلعب دور.
1: طبعا يلعب دور اساسي. هي عمليه تفاعل باوع. شوفوا شنو يا كابتن، عمليه تفاعل يعني جينات ويا بيئة ويا تربية ويا مزاج، كل هاي الأشياء تشتغل سوا وتنتج الواحد. لذلك تشوف قلت لك يعني مرات اثنين يتعرضون نفس الظرف، واحد يكون ظرف صعب يعني قصدي واحد
0: صدمة
1: مثلا، واحد يروح باتجاه يعني تصير عنده مشكلة مزمنة مدى
0: أو
1: حياته
0: جريمة أو،
1: وآخر يكون يطلع من عندها يعني
0: وصار قوي
1: يطلع من عندها وصار. فأكو اختلافات بين واحد وواحد، لكن هل هذا يعني انه احنا نذب الموضوع على اختلافات الشخصيه وانتهى الموضوع؟ لا طبعا، ما احنا حتى اللي عنده يعني عنده شلون يعني حساسيه زايده، استعدادات الجينيه تاهله انه مثلا يصاب باضطراب معين، لازم نوفر له البيئه المناسبه اللي جنبه انه يصاب بهذا الاضطراب او هذا المرض. اذا كان عندنا الوعي، طبعا الوعي العلمي.
0: صدمات الطفوله شلون نقدر نعالجها من نكبر؟
1: اي سؤال مهم. طبعا هو الصدمات يعني اضطراب ما بعد الصدمه، كرب ما بعد الصدمه، البي تي اس دي، هذا اضطراب مصنف يعني يسوي مشاكل كبيره عند الانسان سواء كان بالطفوله او ما بعد الطفوله.
0: مثل
1: يعني واحد بحادث مات ابوه قدامه او ابنه قدامه،
0: طيب،
1: او امه ماتت قدام بحادث، او تعرضوا للحريق ماتوا مجموعه من عندهم، او حروب، واحد تعرض لاعتداء جنسي او واحده تعرضت لاعتداء جنسي، صدمه واضحه. هاي تبقى وياك، تبقى انسان تعاني من كوابيس، تبقى انسان تعاني من قلق دائم، تبقى انسان تستثيرك اي شيء يتعلق بهذه الحادث، اذا ريحه تذكرك بيها، اذا مكان انت مريت به قريب من الحادث اللي صارت تذكرك وقلبك يقوم يدق بسرعه،
0: اذا نفس هيئه هذا البشر اللي سوى جريمه
1: بالضبط، واحد يذكرك بواحد سوى جريمه مثلا، نفس العمليه هم تستعيد يعني جسمك كانه الان حصلت هذه الصدمه معك. طبعا اكو تقنيات لمعالجه هذا الموضوع وتجيب نتائج كلش جيده، يعني اذا كانت على يد اخصائيين متمرسين بممارسه هذه الاساليب العلاجيه، علاج كرب ما بعد الصدمه. لكن احب انوه عن قضيه استاذ مهيمن، الصدمه مو بس انه انا تعرضت لحدث كبير
0: طيب
1: بحياتي، لا هسه بالعلم الجديد اكو يسمونها الصدمه المركبه، يعني يعني انا تعرضت للاساءه طول حياتي، من يعني طول طفولتي عفوا، من ابوي او من امي او من اخويا، او اساءه يعني مثلا تنمر ضرب على طول الخط، هذا الشكل عندي صدمه يسموها صدمه مركبه وهم تحتاج الى علاج. يعني الصدمه مو بس انه تعرضت للحادث،
0: تولد عند هذه الصدمه المركبه
1: ايضا، تولد عند قلق، تولد عند عزله، تولد عند عدم ثقه بالنفس، تولد عند اساليب يعني مو صحيه بمواجهه الحياه ومواجهه المشكلات.
0: قد يكون عدواني، يحاول قد يكون انتقامي للناس،
1: غاضب دائما، كل هاي الاشياء. واكو شيء يسمونها صدمه سلبيه،
0: اللي هي
1: الصدمه السلبيه هذه يعني اني ما تعرضت لشيء، سواء انه سحبوا من عندي، حرموني من شيء، حرموني من عطف وانا طفل على طول الخط، اني محروم من انه واحد يحن علي ويتعاملني بلطف على طول الخط، اني محروم من انه واحد يلبي لي احتياجاتي مثل بقيه الاطفال. هذا ايضا يشكل عندي يعني يسموه صدمه سلبيه.
0: يعني مثل عادل امام عندما مشهد من بالزعيم من قالوا له تحت امرك، من هو مثلها بطريقه كوميديه انه قام يبكي من الفرحه، يقول انا ما حد قال لي في اليوم تحت امرك.
1: بالفعل صحيح، واحنا نواجهها هسه. يعني الانسان اللي قضى عمره انه يتعرض للاهمال والتنمر
0: او اهانه
1: او اهانه، من يجي واحد يتعامل وياه بطريقه انسانيه طبيعيه المفروض الكل يتعاملون بها، هو يستغرب، لانه الحياه عنده يعني تشكلت، وعي تشكل على اساسه انه انسان هامشي،
0: ولازم هو يعتمد على نفسه، ولازم
1: الحياه صراع بالنسبه له، او قد تحول الحياه فقط الى صراع. يعني انا باو على الناس المعركه،
0: اي شلون هذا دي يحكي وايزين، او شلون ده تحكي وايزين، عده شيء اذا او عنده شيء.
1: تفسير النوايا الاخرين تكون سيئه دائما. صحيح. فقصدي انه الصدمات يعني مو شيء واحد، مو بس يعني مو بس انه انت تعرضت لاعتداء او تعرضت لتفجير معين، فقدت مثلا بيها جزء من جسمي او شخص عزيز علي، طبعا هذه صدمات، وصدمات معترف بها، وصدمات مؤذيه جدا
0: طبعا،
1: لكنه اكو قصدي صدمات اخرى يعني تصير يعني مسيره حياتك انت تعرضت بيها الضغط قاسي جدا، الاهمال قوي، التعنيف، الضرب مستمر على مدار سنين، يشكل عندك ايضا
0: خطف وغيره والى اخره.
1: طبعا عمليه الخطف اكيد صدمه كبيره عند الافراد.
0: دكتور، الروح للوسواس القهري،
1: اذكر مره حكينا هنا بحلقه سابقه عن موضوع الوسواس بشكل مقتضب. يعني
0: شنو الوسواس القهري؟
1: والله هو الوسواس اكو فت شغله، يعني قبل ان نقول شنو الوسواس القهري لازم نميز بين شغلتين. اكو شيء يسموه اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية،
0: هذا واحد،
1: والوسواس القهري
0: زين.
1: اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية هاي الشخصية اللي يعني هي ماكو أفكار اقتحامية بدماغ الشخص يدفع مثل الوسواس القهري إلى أن يفعل شيء معين، ومستوى قلق عالي يعني بسبب عدم قيام بأشياء معينة وطقوس معينة. اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية يعني واحد لازم عنده الأشياء كلها صارمة وحدية، ولازم بطل المي هذا مكان على طول الخط، والتليفون مكان على طول الخط، والأشياء يعني عادة تصير عند بعض الكثير من النساء، يعني تصير عندهم هاي الحالة،
0: الميز لازم مرتب كلش، لازم
1: بيت، لازم كل هاي الأشياء، كل شيء عنده ماشي صح،
0: وقلم
1: عافية يعني. قلم وماسترة يعني لازم
0: زين.
1: الوسواس القهري طبعا قد يجتمع الاثنين في سوا بالشخص. الوسواس القهري لا، الوسواس القهري هي افكار تجي لدماغ الشخص
0: اقتحامية
1: وشخص يدري بها، هي يعني على الغالب يدري بها مو حقيقية، اما تتعلق بالنظافة او تتعلق بالدين او تتعلق بالمرض او تتعلق مختلف يعني الجوانب. فهذا هاي الوسواس يعني هاي الأفكار من تجي على شخص تقول له يا ما أنت هذا الباب اليوم ما نسد، اليوم أنا جد أنام، فيروح يسد الباب مرة ثانية يتأكد، يرجع قال لا أنا ما أعتقد سديت، تبقى تلح الفكرة عليه،
0: هو ساد
1: طبعا ساد، مرة ثالثة يرجع يسد، ومرة رابعة ومرة خامسة ومرة عشرة هيك، فهو يعيش معاناة خطية يعني مشكلة.
0: بس هو مسكين،
1: مشكلة أنه أنت تعيش حالة يعني. طبعا هذه ما لها علاقة مثل ما يقول البعض لا بضعف الشخصية ولا بقلة إيمان مثل ما يروج البعض، كلها عبارة عن خرافات، إنما هو مستوى من القلق العالي. هاي الفكرة من تجي بدماغك تدفع تسوي عندك قلق جدا عالي، إنه أني مثلا أكو تجيني فكرة إنه أقتل ابني مثلا، هاي فكرة ظلت لح بدماغي على طول الخط،
0: ويظل خايف عليه من نفسه،
1: من نفسه ويشعر بذنب كبير وما ينام ويظل يفكر يقول انا شلون دا افكر هاي التفكير يعني
0: الله يكون بعوني
1: شلون دا افكر اخرى ايضا افكار اخرى مختلفه انواع الافكار تجي بدماغه فهذا القلق طبعا مو كله ينفذها اكو اللي تتعلق بالنظافه اللي تتعلق ما ادري ايش تتعلق بالترتيب هاي يروح يسويها هو على طول الخط اكو واحد يشيك شوف

0: الطفل هو ما يتحمله،
1: هو طفل كلش عالم. ليش تعرف ابن من انت؟ انت لازم
0: فهذا حمله مسؤوليه، فيشعر بالقلق، يبدي يشعر بالقلق. انا سويت هيجي مثل ما قالوا لي لهم، تبدي هنا العمليه، تبدي الدوام. زين انا سديت الباب، لو ما سديته اعتقد ما سديت الباب، ها لا تخلي اروح اسد الباب، غسلت زين، احتمال اكو جراثيم، والجراثيم ايش راح تسوي؟ راح تؤدي لي المشكله، يا راح اتمرض، واذا انا ما تمرضت هاي الام مثلا تقول للنفس راح امرض ابني، فلازم اروح اغسل النوم، وتظل تغسل الى ان تشوف اكل بعض يطلع دم من اصابعه، يعني توصل لي شو مرحله
1: دكتور؟ بسبب عندي دقيقتين يعني الحديث ممتع وياك دائما.
0: اشكرك. يعني
1: شلون عالج الوسواس القهري؟
0: والله هو هذا هم يعني مو كل من يجي يعالج وسواس قهري، عمليا لازم مختصين، يعني طبيب نفسي ومعالج نفسي، واحده من اهم الاساليب. يعني
1: يعني يعالج هو؟
0: طبعا يعالج،
1: يعني على مود اللي شخص اللي يعاني.
0: طبعا طبعا اكيد يعالج،
1: اكيد يعالج ويكون مرتاح.
0: يعالج مو بالدعاء، ولا يعالج يعني مع احترامنا لكل هاي الاشياء. طيب. ولا بالمزيد من التدين والصلاه، لا، يعالج يم الاخصائي، تروح للطبيب والطبيب النفسي، واكو بعض الاطباء عندهم معالجين نفسيين ايضا، يعني معالج غير دوائي قصدي وياه موجود. نعم. فهم يشتغلون تيم، هذا التيم الطبيب يصف ادويه اذا يحتاج المريض ادويه، وبعدين يبدوا يبلشون اكو استراتيجيه يسمونها التعرض وعدم الاستجابه. يعني انا اقول للمريض يا بتعال الزم هذا الميزي، ما تصير بك جراثيم وما تروح تغسل.
1: اليوم ما صار بك فلاونزا اذا ما غسلت،
0: ما كل شيء ما بك. فيعلموه مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه، وبعدين يبدون يغيرون قناعاته، يقولوا له يا بهاي اكو فكره بدماغك، بس هاي الفكره اللي بدماغك عزلها على صفحه، ما لك علاقه به، فهموا جذر هاي الفكره منين اجى. وايضا ينزلون المشاكل الداخليه، طفولته شلون تربى، شنو هاي الاشياء اللي تعلمها،
1: ليش انت تخاف من البايسيكل مثلا، يجوز تلقاه واقع مره مرتين وضحكين عليه
0: على سبيل المثال هذا يعني. فيعني الوسواس القهري يعني حاله حال الاضطرابات الاخرى،
1: لكنه هو يعالج
0: طبعا، يعالج
1: ويختفي
0: اكيد، يعني طبعا حسب حالاته. يعني احنا مو بالضروره نخفيه تماما، بس نقدر على الاقل نخلي الشخص يمارس حياته بشكل طبيعي.
1: ممتاز.
0: وما يكون عبء على نفسه وعبء على الاخرين.
1: ممتاز.
0: يعني يسوي مشكله لعائلته ومشكله ايضا لنفسه،
1: لا ومظهره حتى قدام خطيه، يعني هو تلقاه ايش قد تعبان على نفسه قدام.
0: بس مهم
1: الناس.
0: جدا مهم جدا، يعني كلمه اخيره، انه احنا امام اي اضطراب نفسي سواء كان وسواس قهري،
1: شخصيه نرجسيه،
0: شخصيه حديه،
1: سايكو،
0: اكتئاب، قلق، لازم
1: صدمه
0: لازم يكون عندنا وعي لفهم،
1: مراجعه
0: الاخصائي، وكاسره لازم يكون عندنا وعي لتفهم هذه الحالات.
1: ممتاز.
0: مو نجي نلومهم ونحملهم فوق، يعني
1: ما جاي من مشكله يلوموا هاي يعني عندنا هاي بالمجتمع،
0: هاي مشكله كبيره طبعا،
1: هاي راد لنا حلقه عليها.
0: تدلل.
1: انا جدا اشكرك.
0: لا بالعكس.
1: الدكتور والاخ والصديق في اختصاص في علم النفس الدكتور احمد المرزوق نورتني.
0: شكرا لك،
1: وكنت ودائما خفيف الظل، وشكرا لهذه المعلومات الحلوه اللي قدر المستطاع انه قدرنا انه نفيد بها العالم. انا اشكرك.
0: اتمنى ذلك واشكرك انا ايضا.
1: شكرا جزيلا. اذا احبتنا المشاهدين والمستمعين، هذه الحلقه ان شاء الله راح تشوفوها على صفحه راديو رشيد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لصفحه مهم الابيض وايضا صفحه الدكتور احمد المرزوق. كل الحب والاحترام لكم، في أمان الله. بكرة وبعد بكرة هي استراحة البرنامج، نلقاكم السبت إن شاء الله. مهم الأبيض كان وياكم، ورافقني المبدع عمر ثائر، في أمان الله. شكرا دكتور.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.

0: العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

قالت لي قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستنا وسافرت بسكوت وعدتنا بحضن دافي ووعدتنا بقلب صافي خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي بس من تقدر توافي

وعدتني وعدتني بحضن دافي وعدتني بقلب صافي خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب ورده وخلت اجمل احلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحده ابد ابد ما صدق بوحده.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.